0: أغنية تونسية تتمي والجو اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم. يما عزينا ما جاتش اليوم.
1: أيوة.
0: عملتها ناري فينا يما ناري عزينا يما
1: ناري عزينا
0: ما جاتش اليوم. يس. عملتها فينا يما لحاليدو
1: فوالا.
0: واصلة
1: تحبني مزروعة تانية
0: ودنيا فانية يما لحاليدو
1: دنيا هانية وما ثم غيوم. على كل هذا حبوب
0: ملا فما تغيير في كلمة الأغنية خاطر بني خيار ونابل يقولوا يغنيوها نعمل لك ثانية مزروعة قطانية والدنيا فانية يما لحالي دوم. ينجم يكون فما تغيير في الكلمة
1: ما
0: احنا باش نسموها باش نسموها بصوت الفنان الكبير
1: هادي حبوبة.
0: هادي حبوبة
1: لدى حبوبة اللي معروف انه ولد الحلفوي في الحلفوي هو من اصول يرجع من اصول جنوبية من اصول جريدية تحديدا من عام 1949 مولود ربي يطول في عمره وربي يعطيه الصحة وطولة العمر من الهادي معناها من اكبر هو ملك المزود حقيقة وعطى برشا برشا للفن الشعبي للفن بتاع المزود خاصة والبداية بتاعه كانت هو كان طبال هو بلابكي معناها حب اقول وفي احد المرات قاعد في القهوة وسمع الحطاب عنده عرس الطبال نتاعو ما جاش يلقى هذه حبوبه بحذاه قدامه قال له تطلع تخدم معايا اليوم قال له نطلع من هيك من هذيك خدم مع زينه وعزيزه ومع عائشه وماميه في ذلك الوقت يعني وطلنسه من غديك انطلق في لكن الاغنيه الحدث اللي خلت هذه حبوبه يطلع على الساعه هي بجاه الله يحب اسماني سامور شعال. هذه الأغنية اللي عليها لغط كبير ما بينه هو وما بين الفرزيت ربي يشفيه وربي يطول في عمره ربي يعيشهم الاثنين هم الاثنين منها أمراء الفن الشعبي والمزبد احنا ريبيرتوار كبيرة برشا متاع هذه حبوبة اخترنا أحسن أغنية هي التي كنت ترددها زميلتي نادية الشعبي
0: دونك احنا غنيوها برشا فنانين توينسا
1: الأغنية
0: عملوا دي ربريز احنا باش نسموها كما قلنا بصوت الفنان الكبير دونك الهيدي حبوبة الجيل الذهبي ناري عزينا يما الهيدي حبوبة

0: سمرة.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
2: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم أنيس الكل، طريق سلامة للجميع، تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. 8:15 سجي تريز امبورتون خاصة لتلامذة اللي نجحوا الباك، هنينيكم فرحنا بكم. استنينا دورة المراقبة أبطال، معناتها دورة المراقبة زيدا كيف اللي خلطوا على جميع الدورة الرئيسية، قلنا لموهم الناس الكل بعد ما فرحنا لهم وزغرتنا لهم وهنيناهم كلنا الحلو، وسيتو زمهم يخموا في مستقبلهم والمشوار يتواصل. على هذاك حاضر معنا ضيفنا اليوم طالب في إزاد بيزاغ، ضيف اليوم أمن الله الجسمي، أهلا وسهلا مرحبا.
3: السلام بيك.
2: مرحبا، إيش نحولك أمن الله؟
3: الحمد لله، السلام بمتابعنا الكل. نحب نشكركم أول حاجة على الاستضافة ذي.
2: مرحبا.
3: أنا من الله الجسمي، عضو في الاتحاد العام التونسي للطلب.
2: نعم.
3: ومنسق ندوة التوجيه الجامعي بمعتمدين منزل برقيب. اليوم جينا باش نحكي لكم على الندوة اللي نظمناها اللي هي يوم الاثنين على يوم على الساعة 10 صباحا يوم 20 جويلية بالشراكة مع الجي سي اي والكشاف ان شاء الله.
2: باهي، الندوة بخصوص كما قلنا التوجيه الجامعي نهار الاثنين في دار الشباب منزل برقيبة،
3: دار بالمكتبة العمومية بمنزل برقيبة.
2: مكتبة العمومية في منزل برقيبة. انا سألتك في الاوف قلت لك من الله الدعوة مفتوحة لتلاميذ البكالوريا اللي نجحوا سنة 2026، قلت لي انعم على الاولياء متاحهم.
3: مرحبا بالناس الكل.
2: وي دونك تعطينا فكره كيفاش التقسيم باش يكون؟
3: باهي، الندوه باش تبدا على الساعه 10 بالمكتبه العمومي، باش يكون موجود انا وكلفه من الطلبه الجامعيين ومختصين وخريجين زاد، باش يفسروا لكم اي حاجه مربوطة بالتوجيه الجامعي، أي مشكلة أي سؤال باش نفسروا لكم الاختصاصات الكل. بنعرف الناس الكل اللي بعد إعلان عن النتائج برشا من التلامذة يدخلوا في حيرة كبيرة اللي هي حيرة التوجيه الجامعي.
2: جوستمون يدخلوا في حيرة، من بعد يعمل التوجيه ومن بعد يولي يحب يعمل إعادة التوجيه ويقول لك ما مشيتش معايا هنا في بروميير اني، وإلا ينجح بروميير اني ويستصعب يقول لك خليني بدل، وإلا الاختصاص اللي أنا عملته ما يتمشاش وسوق الشغل. دونك من الأول احنا العام هذيك علاش تخسر فيه هكا ولا سي محفوظ من الأول، إذا كنت تلقى شكون اللي باش يساندك ويعاونك ويعطيك فكرة ويعطيك من وقته ومن خبرته علاش لي، سي امبورتون، مهم جدا. دعوة دونك مفتوحة كما قلنا
3: للأولياء وتلامذة الكل اللي عندهم أي سؤال. بالله الناس كل تحاول تحضر، خطر بالرسمي مرحلة مهمة ذي في الحياة الجامعية، في قرار باش تاخذه باش تتعلق بحياتك المهنية ولمدة سنين كبير. حاولوا الناس كل تجيب باش تاخذ برشا معلومات باش ما توصلش توصل تعمل إعادة توجيه ولا تضيع عام من عمرها. كل حاجة بالرسمي، أي معلومة ناخذوها راي تهمنا برشا وتفيدنا برشا، ونحن باش نعاونوا باش نحاولوا نعطوكم اي معلومه باش نجاوبوكم على اسئلتكم كل اللي تستحقوها. باش يكونوا معنا كما قلت لكم الكشاف والجي سي اي زاد باش يعاونوكم، باش يجوا مختصين، باش يجوا برشا تلامذه متخرجه وعندها فكره على الاختصاصات الكل باش نفسروا لكم اي سؤال تستحقوا.
2: باهي، مهم جدا اللي مازال في ضبابية مش قاعد الرؤية بالنسبة ليها واضحة، شاد دليل التوجيه الجامعي ويقول لك أنا وين بالضبط، نجم الإجابات الكل عن الاستفسارات اللي سألها بينه وبين روحه يلقاها نهار الاثنين في المكتبة العمومية منزل بورقيبة بارتيغ من 10 متاع الصباح. كما قال أمان الله أنه فما مختصين خبراء باش يجاوبوكم على أسئلتكم الكل. حبيت نتوجه لهم زيدا اللي يسمعوا فينا واللي نجحوا بكالوريا وأمهاتهم، فما معدل زيد تلقاها نجح بمعدل والاختصاص اللي يحب يمشي له المعدل متاعو ما يوصلوش، وإلا سكور متاعو فلا جسمان سيتين سكور متاعو ما يوصلوش تلقاها يحط، وإلا السكور ما يوصلوش باش يمشي التونس، يحب بنزرت، يحب تونس، يحب قريب، يلقى روحه في جندوبه والا في الكهف. من الاول لازمك تتحضر ونفسانيا وتكون ويكون الهدف نتاعك انك باش تنجح في قرايتك. كيف جندوبه، بيجا، تونس، بنزرت، دبلومك والتخرج نتاعك.
3: التضحيه هي هو ينجم بعد ما نقصت عليك التضحيه هي بعد ينجم يقرا عام بعيد وبعد ينجم ياخذ نقله ويمشي الولايه اللي حب عليها. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما يعرض بالهم تلامذه يحطوا اختصاصات من با عندهم عليها فكره، خاطر بالرسم ينجم ما يتيح الخيار هذاك ويأثر له برشا على حياته.
2: يقول لك اكو حطيتو الرابع ولا الخامس، اين الاختيار هذاك؟ ينجم يلقاه
3: يلقى الاختيار هذاك البرشا كيف
2: لازم الاختيارات الكل تكون مدروسه حسب الرغبه نتاعك انت، لازمك تكون فاهم. على ذيك قلت لكم الندوه تعاون برشا التلامذه.
3: لا اله الا الله محمد رسول الله. كما قلت نعاونوكم، ردوا بالكم، اعرفوا كيف تختار. لا اله الا الله محمد رسول الله.
2: هذاك هو يجيكم نهار الاثنين يلقاو الاجابات عن اسئلتهم الكل. امان الله خايف من الرجو من اول ما دخل، معناتها عنده كالخوف والرهبه من الرجو، رغم انه احنا قلنا لك راك في اريحيه. امان الله ما عادي عادي. يعطيك الصحه. خلي لك عندك سؤال والا نخلي له كلمه الختام.
0: ملاحظه فقط، انه اول حاجه كنت نتصور اللي ندوه بالشكل هذا للطلبه الجدد أن يكون ومعروف الاتحاد نتاعهم يستقبل ياسر الطلبة جدد ويركز على الطلبة جدد أكثر. أنه على الأقل يكون شخصية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندها خاطر توا طالب باش يحكي لطالب، مش كما إداري من الوزارة عنده الإمكانيات كلها متوفرة والوثائق وكما أنت أشرتي نادية للسكور. طيب ينجم يكون الطموح شيء ولكن السكور شيء اخر. الواقع حاجه اخرى. ماذا بينا معناها يقع ملائمه من الناحيه هذه، بيه ملائمه سباهيه. ولكن انا اتساءل ايضا على حضور الاولياء، ما دخلهم؟
2: كيفاش؟
0: ما دخلهم؟ ما دخلوا؟ القضيه تتعلق بالطالب ومستقبله الجامعي. ما دخل الاولياء في هذه؟ انا عم نفهم، اتساءل
2: انا كوليه نحصر.
3: صحيح فما شكون يحب يحضر مع ولده حتى باش يحب ياخذ فكره معاه.
2: انا كوليه زيد نحب ناخذ فكره ونحضر.
3: والحاجه دي ما بالرسمي ما تخليش رغبه على العائله هي اللي تاثر لك في اختيار، خاطر حاجه غلطه. ولدي يحب كذا، ولدي يحب هذا، ولدك مش متوفق.
2: ما هذا موضوع اخر، وهذا موضوع
0: حبيتك تقولها.
2: هذا موضوع اخر ما عنده حتى علاقه. اني انا نمشي، انا نمشي مش باش ناثر، انا نمشي زيده باش نفهم شنو نفهم.
3: من با تاخو رايها الداخلي، تاخو تبع اصحابها، تبع رغبه عائلتها، تقول للاختصاص هذاك اسمه معروف نمشي نحط.
2: الفرق بين اني انا نحضر نتناقش مع بنتي والا مع ولدي، نحاولوا انه يكون فما الحوار مفتوح وفما نقاش وفما وعي مني انا كولي، وعي منه هو. اما يلزمنا نكونوا زوز فاهمين فاش قاعدين نتناقشوا، فعلى شنو قاعدين نحكيوا. اما انه بعيد كل البعد على انه ناثر والا نفرض راي. اللي باش ياثر ويفرض رايه، اللي اثر واللي يفرض رايه ما يمشيش اصلا التوجيه، ما يمشيش ياخذ فكره، يبدا قرارهم الاول واضح.
3: هي باش تكون مرحله زاده باش نقنعوا الاولياء يخلوا
2: ابنائهم على راحتهم،
3: خاطر كل تلميذ وميولاته وقدراته. كيما يقرا قرايه باهيه وما يتميزش فيها وما ينجحش فيها نهار اخر، كيما يقرا قرايه ماهيش معروفه ويتميز فيها ويلقى حضور نهار اخر.
0: يمشي الشعبه مثلا يفرض عليه ياثر عليه لي بارون تاعو، يمشي الشعبه ما ينجحش فيها، يتعب مسكين. شكون انا نعرف شكون اللي وخاطر
3: انا زاد نعرف شكون عن تجربه
0: طياره الاستاذ نتاعو يقولوا لي باش يكون طياره طفله هي في اللغه والادب العربي. مشات للتكنولوجيا لك هي لون فيسكو، هي بين جات تشكيل وتبكي من بوها من الحبابيه.
3: بصي لك في اعاد توجيه وخساير
0: لا قلت لك لي بارون لا دخل لهم للمستقبل، المستقبل نتاعك انت.
2: دونك التوجيه الجامعي نهار الاثنين 20 جويليا في المكتبه العموميه بارتيغ من 10 نتاع الصباح، تمشي وتحضر وتاخذوا فكره. شكرا امين الله القاسم، يعطيك الصحه. خلي لك كلمه الختام تفضل.
3: باهي نحب نقول كلمه قلت قبل كل شيء، اللي التوجيه الجامعي مش مجرد ورقه نعمروا فيها الاختيارات، قرار ينجم ياثر على المستقبل. المستقبل طالب السنين. على ذلك المهم أن كل واحد يختار حسب ميولاته وقدراته ما يخلي حد يأثر عليه، لا عائلة لا أصحاب لا حتى حد. نحب نشكركم على الاستضافة، نحب نقدم شكر زادة للمكتبة العمومية على حضانة الندوة وعلى فتح أبوابها لمبادرة الشباب. دعم من فضاء ثقافي كما هكا يحسن من الحدث.
2: باهي يعطيك صحة. دونك انت ربي يوفقك في دراستك، انت طالب في إزاة بيزير، ان شاء الله ربي يوفقك وبالتوفيق من الله القاسمي وعضو في الاتحاد العام التونسي للطلبة، بالتوفيق للجميع ان شاء الله. نهاركم زينة،
3: نرحبوا بنسكن.
4: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
5: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، مونيغرام، وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
6: فلاح، جاردينية، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
7: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، ملا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.
9: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 272 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
3: مرحبا بكم معنا في بوان اكتو. تحية كبيرة للجميع. 48 دقيقة الضوء، مشكل الضوء، قصان الضوء، تبعات الانقطاع المتكرر للكهرباء. اي مالوغوسمون اليوم عنا ضحايا، احنا انقطاع الكهرباء، ضحايا اللي زوز توفاو الله يرحمهم من عامهم، زوز وفيات في مدنين، عنا اغماء مواطنين في المصاعد بولاية نابل، وامبولانس وناس معناتها دايخة، معاناة نساء في قسم التوليد. دايوغ حبيت نرجع للتدوينة، مواطنة اللي طلقت نداء استغاثة، قالت رانا في قسم، رانا في انعاش قسم التوليد في سبيتار منزل بورقيبة، مصباح لكليماتيزور للضو حالة كارثية، والله رانا نساء خارجين من عملية قيصرية ونتعذبوا بالوجيعة والسخ خانة والعرق، رانا نمروحوا بكردونة، وتعرفوا العرق يقرب للجرح شنو يصير، رانا تشوينا هكا التدوينة. دونك نداء الاستغاثة من مواطنة موجودة في قسم انعاش التوليد بمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة. فما افتراء في حفلات الزواج، فما فساد المواد الغذائية. البارح العطار قال لي الياغورت ماذا بيا ما تقربوش منه، ويعطيه الصحة، يعني هو كان ينجم يبيع، لكن قال لي انا متشكك في الياغورت، سلك وإلا ما سلكش. كيف كيف تمشي تاخو تشتي حاجة باش تمشي تاخو كاسكروت، يقول لك زيدا روفا مغيس كذا، ويقص ويرجع فريجيدير واقف. موارد الرزق، ناس سكرت من 10 و9:30 متاع الليل، اللي عنده عجينة ما ينجمش يعجن الملاوي، الكونتيتي قهوي سكرو، ناس تتفرج في الماتش ويت. موارد رزق هذو ما متاع ناس. اليوم فما اختناق المرضى بضيق التن نفس، أعصابهم توترت، لا يزي المرض، لا يزي السخانة، انقطاع متكرر، وفما أعطاب في أجهزة إلكترونية. دغين عندي جارتي وصلت حتى ما تحصلتش عليا، أنا مانيش موجودة في الدار البارح في دارنا، دونك قلت اتصلت بيك، حاولت أنها تتصل بيك سي محفوظ، عندها تلفزتها اللي تحرقت. يعني انقطاع الكهرباء ليس مجرد إزعاج يهدد اليوم في تونس الأرواح البشرية، ويشل الحياة اليومية، ويقطع موارد رزق ناس تخدم على رواحها.
4: أنا أتساءل اللي كنت تعدد فيه سيادتك تويكة،
3: تعدد فيه، نعدد فيه بألم احنا اليوم مواطنة كلمتنا السباح مرام قالت لي نادية ما عندكش فكرة كيفاش تسيح، احنا نتفهموها اوكي. مدام منيره من منزل بورقيبه يعني قالت يا اخي احنا حتى احنا يقصوا علينا الثوره، ومدام منيره احنا اللي ما فهمناهش، ضو يقعد قصب الاربع والخمسه سوايع، ماكم قلتوا ساعه، فهمنا ساعه، فهمنا نص ساعه.
4: هذا كل الماساه اللي كنت تحكي فيها تعدد فيها
3: اربع وخمسه سوايع،
4: من المسؤول عليها؟ استاذ ما كنت تقولي حرفائنا الكرام هل يدمروا هذا كلهم، واللي مات واللي في الاسانسور، واللي سكر قهوته، واللي سكر خدمته، واللي كذا، راهم مواطنين حرفائك الكرام، راهم خالصين، راك تجيب له فاتورة الدورة ويجي خلصك دكر ريزون. انت قداش من عام استقلال تويك وتقولي ده لا الضغط كثر والضغط كثر، شنو الضغط كثر؟ ماكش محضرات هيك تحب تصدر لأوروبا انت الكهرباء، تكفي اللي عندك لناس وقروض قماش سنوة بعطاك زوج قروض تويك تقريب 600 مليار مرة أخرى، شنو هذا كل؟ لماذا ستيك تعامل فينا هكذا معاملة مناخ؟
3: ليه والكهرباء راهو حق أساسي مش رفاهية باش نكونوا واضحين،
4: كما هيك السنات كيف كيف
3: يعني راهو حق أساسي، قال هيشي كل عام احمدوا ربي في تونس تنزلوا على الفلسة يشعل ضوء وتحل سبيلة يهبط مي، يعني اليوم نحلوا سبيلة لا يهبط مي، ننزلوا على الفلسة ما يشعلش ضوء، هيك هو وش عملنا يعني رفاهية هو الكهرباء وموتى مفروض. اليوم ضحايا عنا موتى جراء انقطاع الكهرباء.
4: يا أخي مفروض هذا توا ياخذ قرارات السيد رئيس الجمهورية في إقالة الناس هذوما اللي قاعدين يلعبوا بمستقبل الناس ويلعبوا وينقلوا بالشعب. يا خويا ياخذ فيهم قرارات إقالة ومحاسبة.
3: عنا سي كمال حاضر معنا. أهلا وسهلا مرحبا.
0: عسلامة
3: عليك. عسلامة سي كمال. مرحبا. منين تكلم فينا سي كمال؟
0: من بنزرت
3: به ظاهر اللي انت متضرر على الاخر من صوتك ويا نادية اختي ابارامون فما ضرر.
0: عندي بنتي عندها ريستورون يا رجلها ماذا بعمل؟ ضربت له فريجيزير قيمتها 5 ملايين.
3: 5 ملايين تجهيزات تحرقت.
0: 5 ملايين فريجيزير بالك عنده كونجيلاتور هو ريستورون عنده.
3: اي اوكي.
0: ضربت له كونجيلاتور كبيرة قيمتها 5 ملايين جات هذا تكنيسيان دار خلص ديما هالصلح. شنو نعملوا؟ هل البلاد اللي احنا عايشين فيها تو شو ربي تو من هالشيء شنو نعملوا؟
4: هذا هو.
0: اعطينا حل ترى.
3: اما
0: المسؤولين هذوما اعطينا حل.
3: ولا دونك كما كنا نحكي
0: ناس بالناس بالاكسجين يا ربي يا ربي جيت قص الضوء وانت 3-4 سوايع يا اخي باش يخموا باش يخموا هذوما عباد باش خمم مخوش فيه يا رسول الله حتى وصير طالع في الاحوال يقص عليه الضوء ناس بشنو شنو شنو انا بدنا خاخي تخمو بالحق كما قال توا الاستاذ يفوت فيها رئيس دولة في حكايه وشوفوا شو يحكيها شنو كل يوم البارح قلت البارح كورنيش كل من الفروج حتى راس البلاد قص الضوء كومبليتمون ب 11 غرام اما بساعة وربع معايا رسولات وقاوي على بها كان ربي البارح يقص من البورستانب حتى الرسيزة يقص من مثل الرحمن اللي الكابل اللي شر عباد مطلوبة تنام شنو قداش تعود هو توكل المدير قال احنا تو نعود مش تعود.
3: بنزرت الجنوبية 7 سوايع مازال بورقيبة زادة تينجا كيف اليوم أين اللي قلقني توا مورد رزق بنتك وزوجها الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك نحكي لهنا أي يعني التجهيزات اللي تعرض للتلف نتيجة انقطاع التيار الكهربائي باش تعوضوا لهم تشوفوا مع شركات إقال وهم باش يعوضوا أما تشوفوا مع شركات التأمين زادة تعوضوا الأضرار أي تعوضوا الأضرار اللي صارت للناس يعني اللي تلفزت وتحرقت واللي فريجيدير واللي تلافز واللي وناس مو واليوم عنا موتة اليوم ولينا نسجلوا عنا ضحايا اليوم جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. تعرف مواطنة صباح اتصلت بنا يا سي كمال قالت وصلوا لي صوتي كلموا الوالي هي هيك حد جهدة كلموا لي الوالي قالت الصباح انا نحب الوالي يتكلم شو اللي قاعد ساير مرام شكون اخر هي تحب كلموا لي رئيس الجمهورية وزير الداخلية راو يعني ناس مرضى اليوم البارح يا سي كمال زيدة انت متضرر بنتك متضرر زوج بنتك متضرر ناس في صحتها متضررة زيدة البارح المرأة قالت لك انا نشري الانسولين حط في الفريجيدير يتقص نطيش ونعاود نشري يعني ضرر
0: اللي حاطه اكسجين اللي عايش بالاكسجين شو يعني اللي يعمل تقص عليه الضوء شو يعمل
3: ميتوا البارح ميتوا زوج توفيوا
0: يموت مش عاوضوه هذاك زعما وخاز مش تعوض الشتاء طيب انتم يقول لي طيب عاوض لكم مش تعوض عاوض
4: منين
0: منين كاملة شرع بيت بين مطر هي تحرق مش تعوضوا لهم انتم مش عاوضوا لهم طوى مش كنت حكي فيها الحكاية فيها ما نمنش انا ما صدقش
4: عندك حق
0: انا عاوش نزولهم طيب فاتورات ومتاع الفريجيدير حرقت قيمتها 5 ملايين واللي راجل قرر اللي ما عادش يتصلح خلينا نشوف شو يعمل خلينا نشوفه
3: واضح صوتك وصل شكرا سي كمال على التواصل يعطيك الصحه عايشك ميرسي رغم اللي قاعد صاير مواطنين يتحلوا بالراس انا يعرفوا شنو اللي يقولوا
4: هكا التوانسه ولا يبكيوا على الضوء
3: هكا التوانسه يبكيوا على الضوء
4: في دوله اجتماعيه هكا نحن نخزر قدام هكا ستيك تخزر بالتوالي هكا يا سيد رئيس أقيلها وحاسبهم ستاق والوزير والبيدي جي وكل يا اخي مش معقول وصلنا
3: ولا تونسي يقول لك اي ماكم قلت ما قالوا ستيك يا اخي باش يقصوا الضوء ساعه وكل مره في منطقه يا اخي شبيه مناطق يقصوا عليهم الضوء ومناطق ما يقصوش عليهم الضوء. ولينا نتحدثوا لهنا عن منطقة أنا وانت
4: نعم
3: شبيه في البلاصة الفلانية الضوء ما يقصش شبيه في البلاصة الفلانية الضوء يقص شبيه الضوء قص هنا سبع سوايع بنزرت الجنوبية سبع سوايع مازا بورقيبة البارح زادة كيف كيف حي نجاح تنجا زادة كيف كيف يعني الضوء يقعد بالأربعة وبالخمسة سوايع
4: مش معقول
3: وهو قاس
4: مش مقبول هذا
3: تفهم
4: مقبول.
3: التونسي نص ساعة ساعة يفهمك أما سبعة وفي الليل وشويرة ظلمة وديار ظلمة
4: أيوة ومن حرفين حوسوا نورمال نورمال كهو شنو تحب نقول واحد باش يتكلم كيفاش باش ترشق ما فهمناش كيفاش نكلمه وشكون نكلمه هذه ستيك تكلمها ماهيش هنا والسناد نفس الشيء زاد مش ستيك برك نفردوا بها حتى السناد أو كلمة مقصوص عليهم في منطقة منزل بورقيبة هاي قريبة هاي هنا بعد اللي ذا غادي شوية من الفولاذ هي قاس عليهم الماء عنده ثلاثة أيام وكمل عليه الضوء شو الحكاية
3: ناس معناتها عروساتها ما يختاروش اعلموهم مستيك المرة الجاية شاوروا ستيك وانتم تحددوا في الدات نتاع العروسات نتاعكم اعلموا ستيك
4: وقتاش
3: نعرسوا وقتاش تقصوا الضوء باش تقصوا الا لين نستعرس في الضوء
4: لازم
3: ضوء الشارع والماء ضوء الشارع وضوء ديارهم زيدا كيف ورانا يقصوا علينا الضوء الناس الكل دونك الحقيقة لا ماء لا ضوء لا عدل زيدا ما فماش العدل اليوم نتحدثوا عن توفي في يوم هاني جاونا تشكيات من بيرسولة البلاد يعني جاو ناس تستغيث يقولك بالنهار كامل لا ماء لا ضوء كيف ايام على بعضهم لا ماء لا ضوء من غير المعقول الحقيقة اللي قاعد صاير
4: لك الله يا تونس
3: حقيقة صوت صوتكم الرأي رأيكم مرحبا بكم الناس الكل إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام برشة تعليق برشة تعليق الستيج قاعدة تستنزف في المواطن فاتورات مشطة وما تخممش باش تطور من روحها طوروا من روايحكم ويلزم اليوم المحاسبة يخي فلوس الشعب هذيك شعب قاعد يخلص في الفاتورة اليوم دي انتي تقتلوا عرق بعد عرق شنو هذا وزير الطاقة من ما عندكمش ثقافة الاستقالة ما كمش قاعدين تراو في اللي قاعد صاير في البلاد اليوم الدولة استثمر في الطاقة الشمسية قلناها وعودناها هوائية بحرية بيئية ما نعرفش هنا راو ملي تخنى صباح للتوى البعض ناس متنفس بالنسبة ليها إذاعة أكسجين أفام ناس تقلقوا ناس مرضى حتى يا سيدي حتى وكان مش مريض ولاباس عليا وفي داري ونحب نعيش في الكونفور وعندي كليماتيزور يتضرب لي عندي فريجيدير يا سيدي ما يسالش شادينا ناس مرضى مانيش مريض ونحب انا نروح من الخدمه تعب باش نقايل نحل كليماتيزور مش من حقي مش رفاهيه راهو الكهرباء في ديارنا راهو
4: من حق التونسي يشعر بفرحه
3: وليناش نبرر ناس مرضى وسياحه ودنيا
4: من حق التونسي كما قلت لك يشعر
3: تبرير قدام الشعب التونسي الشبكه غير قادره معناتها انها اليوم توفر الضوء
4: من حق التونسي انه يشعر بفرحه الحياه فرحه الحياه يلقى الكونفور اللي هو متوفر له في داره ما يتمثلوش الماء ما يتمثلوش الكهرباء الاشياء حياتيه ذي اشياء حياتيه اليوم الحياه بلاش كورونا ما تمشيش
3: سيد وزير الطاقه وينك انا نسال وزير الطاقه وينك سيد الوزير اليوم المديرين الجهويين الوالي اليوم قالت شي مدام منيره نحبين الوالي يتكلم يحاسبهمش الوالي ما اعلى سلطه في ولايه بنزرت وحنتحدثوا على ولايتنا بما انه احنا اذاعه القرب حاسبوهم على اموال الشركه شنو هو التبرير هذا قدام الشعب التونسي الشبكه غير قادره معناتها اليوم تلقى حلول حقيقيه تلقى حلول استثمار حقيقي مشاريع جديده في الطاقه المتجدده شنو الشعب التونسي اليوم يحكي احنا قاعدين ناخذوا في الضوء من زير قص عليها الضوء ترانسفو تحرق احنا نقعدوا بلاش ضوء هل يعقل اليوم فمش مشاريع جديده في الطاقه المتجدده اي والمستثمرين اللي تحبوهم يجيوا هكا مستثمرين هكا مستثمرين استنزفتوا طاقة الشعب التونسي. فهمكم المواطن التونسي على أقصى تقدير قال ساعة ساعتين، وصلت الستة وسبعة سوية اليوم في بعض الأحياء والجهات، ستة وسبعة سوية ولا واحد يعطيك الصحيح. كل سيف هكا عم نقول يقصوا ساعتين ماكسيموم ساعة ونص. اسنى قالك خلينا نزيدوهم على الضيب على الضيب، سبعة سوية باهيل شنو؟ وين ماشيين؟
4: لك الله يا تونس وكاو
3: لا ولينا نتحدثوا. تسمع في لي كومونتير، منزل بورقيبة منكوبة، تينجا منكوبة، بنزرت منكوبة، كورنيش منكوب، هل يعقل؟ تخرج تقول لي انت باش نتفاداو الكوارث؟ ايش بيك ما تفاديتش الكوارث بحلول اكثر جدية؟
4: بأسف الغالب الواقع تاعنا
3: والله لا
4: نتكرعدوا كما يقولوا، نتكرعدوا مع الواقع هذا يا حتى يفرج ربي وكهو. هذا هو في الاخر ماينا يا ساقرا، ونقول ماينا انا ماينا ماينا
3: بي. مدام سامية قالت بلازما بتاعي كبيرة تحرقت البارح، زوجي مشي قالوا له اعمل دوموند حتى نشوفه برا، معناتها حتى نشوفه وإلا صلحها على حسابك، ومن بعد من بعد جيب الفاتورات ونثبته. لا حول تقول ولا قوة إلا بالله. مدام سامية شنو يعني المواطن باش تعوضوا في سلعة فاسدة متاع ناس تخدم؟ نكرروا في رواحنا خاطر، ونكرروا في الحديث خاطر كل مرة يجينا تعليق. باهي يعطيكم الصحة الناس الكل على حسن المتابعة، راجعين ومواصلين إن شاء الله نهاركم زينة.
5: وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
6: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
7: مهرجان بنزرت الدولي بابيروني يجيكم بالعرض الحدث للأطفال، عرض لو فواياجور، السبت 18 جويلية 2026. أسعار التذاكر 5 دنانير و10 دينارات. للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسيجين أفام.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
2: مرحبا بكم معنا في صحتك بنيديك مع مروة العمراوية أخصائية التغذية العلاجية. مروة أهلا وسهلا. مرحبا.
3: صباح الخير نادية.
2: صباح النور. مرحبا بك مروة. جيتنا بموضوع جديد.
3: الموضوع ساعة.
2: موضوع ساعة.
3: كيفاش جوستومون كيفاش نتعاملوا مع أجسامنا في ظل هالدرجات الحرارة المرتفعة والمرتفعة جدا جدا.
2: فما حل؟
3: مش برشا هو.
2: فما حل. عطينا حل. لا
3: فما حل.
2: حلول. الرفي حلول انا.
3: اي يعطيك صحة. هي الفكرة تبدا انه اذا كان ديجا جسمك ماهوش مرتاح اكيد حتى ولو ساعات ديجا نلاحظوها اللي حتى بالكليماتيزور تحس روحك ديما باقي يقول لك بدني خرج في السخانة.
2: وينو الكليماتيزور؟
3: يا حاسرة
2: مع الانقطاع المتكرر للكهرباء فماش كليماتيزور.
3: يغمز الكليماتيزور يتحل شوية وبعد يتسكر. يتسكر برش.
2: اي
3: دونك هي الفكرة انه كيما قلت نيديا يلزم الجسم متاعي يكون مرتاح من الداخل. الخلايا والجسم متاعي يكون معدل باش جوستومون النجم نحس بالبرودة ونحس روحي مرتاح على الأقل. معناها على خاطر الجسم بتاعنا خلينا نشبهه كيما الموتور. موتور متاع أي حاجة أكيد ما يلزموش يسخن باش يكون نجم يخدم فعالية اللي حشتنا بها. نفس الفكرة تنطبق على الجسم متاعنا. الخطوات اللي ماذا بينا نركزوا عليهم وإحنا في ظل الحرارة هذية أكيد الترطيب. يعني أنه باش نشربوا كميات كافية متاع الماء. لكن لهنا أنك تشرب ماء وحده راهو ماهوش باش يخدم خدمته. على خاطر لهنا باش تلقى روحك كيما شربته كيما تخسره. معناها مش باش يخدم بفاعلية في الجسم متاعنا على من غير ما يكون معاه المعادن ليزيلكترونيت. علاش؟ على خاطر اذا كان ما يكونش فما المعادن اللي جوستومون باش تخلي خدمتها المعادن اللي باش نضيفوهم للماء خدمتها باش توصل الماء للخلايا. هكيك يكون البدن متاعي مترطب بيان يدغاتي وقتها نكون ناشط وما يحسش اكلي ريبيركسيون تاع الجفاف والحراره والسخانه اللي تخليني فاشل في بدرجه اولى والجسم متاعي بالحق يتعب. دونك الماء متاعنا ديما ماذا به يكون فيه ترانش قارس فيه شوية نعناع فيه الكومبو الأحسن حاجة بالحق اللي بالحق تخليك مترتب كما يلزم على فترة طويلة والطاقة متاعك تكون باهية. خلينا نقوله أنك تحط ترانش قارس شوية ملح يحبذ أنه يكون البحري ومعاه شوية نعناع. هذية خلطة بالحق تخليك مش لدرجة نحطه ملح لدرجة يولي ما ملح راه أما بش يكون رشة ملح مع القارس ما هوش بش يظهر الملوحية. دونك هذية نحاولوا نشربوها على طيلة النهار وين ما نشرب الماء. هذية نركزوا عليها برشة برشة. أهم وأبرز نقطة أنك تقلل من الوجبات اللي ثقيلة على الجسم متاعنا. راهو كي نقولوا ثقيلة على الجسم متاعنا بفورسيمو هي في حد ذاتها تكون رزينة. على خاطر احنا اول واهم اكزامبل عنا في تونس في الصيف ناكلوا خفافي. شنو هو الخفافي؟ مقلي.
2: مقلي
3: واللي هو الجملة ما عنده حتى علاقة
2: بالخفة.
3: يعطيك صح خفة والله. حتى باش نقولوا خفة من ناحية الخدمة متاعه راهو جملة ماهوش خفيف. خاطرش تقعد تمسح وش تقعد تغسل في المعون ودنيا تقلب بالزيت في الكوجينة. معناها وين الخفة؟ مازلت ما عرفتيش وين انا. دونك راهو انه مقلي فيه برشا دهون راهو يتطلب برشا مجهود طاقي في الجسم متاعنا باش يهضمه. يعني الحاجات الرزينة على المعدة متاعنا راهو الجسم باش يفرز برشا طاقة.
2: اي انكور مع خبزة.
3: اي باش يفرز برشا طاقة باش يهضمها هذاك باش يولد حرارة. دونك باش تحس روحك ديجا ابار الجو مخليك سخون تحس روحك بالحق كما نقولوا احنا تخرج في السخانة. انت بيدك سخون. دونك نبعدوا على الوجبات الثقيلة واللي فيها مقلي والبروتينات الثقيلة اللي هي ابرزها في اللحم الاحمر. ديجا احنا بعد عليها شوية في تونس.
2: صومها يخليك تبعد عليها.
3: دونك نبعدوا عليها. مثلا انه يقول لك باش نعمل مشوي باش نعمل كذا، هو طغامات التويكه الموهربين بالانقطاعات المتكرره نتاع الضوء اللي كنا باش نخرجوا الحمل مخبي في الكونجيلاتور، دونك كلها باش تقلي. على الاقل هنا نحاولوا نقسموا الوجبات نتاعنا، معناتها مش نبعدوا على وقت الذروه نتاع السخانه اللي هي نورمالمون تيوريكمون ما بين 11 والاربع نهار كامل، اما خاصه ما بين
2: ليت وليت
3: حتى النهار كامل
2: النص دي
3: والنهار وكل شخطو اللي احنا بلاش ضوء دونك نحاولوا نقلوا من هذوما من وجبات الرزينه، ونقسم وجباتي على وجبات صغار في على فترات متباعده، على خاطر فرق كبير ما بين دخل جسمك وجبه كبيره الكل مع بعضها باش يطلب برشا طاقه، دونك باش تخرج برشا حراره، على انك تقسمه بشويه بشويه وجبه خفيف ما يقلقوش البدن، وبالعكس نربحوا انه نخليه الطاقه نتاعها تكون كونتينيو، تحس روحك ديما عندك دخلت سعرات حراريه للجسم نتاعك اللي باش تخليك ناشط الفتره اطول. ما تستنيش العطش، ما تقولش سهلة ولا ريقي شي سخنت وكل شيء، راهو انك تحس روحك عطشان حتى في الظروف المناخيه هذيه راهو يدل على ديزيدغاتاسيون، على انك راك ماكش قاعد تشرب الكدا، راهو تسخن اوكي اما انك تحس روحك عطشت في الطقس هذيه راهو يدل على انك ناقص في كميه الماء في الجسم نتاعك. او ما تستناش للمرحله هذيك، يلزمك ما بين كل ربع ساعه اربع دراج تشرب ماء، تتفقد روحك في الماء، شختو ليامات هذية نردو بينا ونتفقدو صغيراتنا ونتفقدو الكبار في العمر. كيف نحاولوا ما نتعرضوش للشمس، نحاولوا على قد ما نقدروا بساعات بحكم الخدمة ولا حاجة، لكن نحاولوا على الأقل في فترة الذروة من بين 11 والأربعة نورمالمون، حتى العبيد اللي في خدمتها دونك نورمالمون ما بين 11 والأربعة هذيك أكثر فترة حتى الشمس باش تكون فيها ضارة، دونك نبعدوا على الوقت هذيك على خاطر باش تعمل لنا الريفليكسيون نتاع الشمس على البو نتاعنا، وإلا راهو ساعات كتون في الكهرباء خاطر فما شمس باش تتعرض لها لهنا انكور بيغ هذيك خاطر باش تعمل ريفليكسيون مع البلار وباش تدخل لك لي جي في، دونك نبعدوا عليها هذيك خاطر تجبد لنا من الماء من البدن، وراهو كي تعرق مش ماء بركه تخسر معاه املاح معدنيه ومعادن، دونك نردوا بينا من النقطه هذيا برشا برشا برشا. نردوا بينا زاد كيف من علامات الجفاف وضربة الشمس اللي هي انك تحس روحك وليت معناتها عندك شويه فيرتيج فجاه، انك تحس روحك عندك شويه خواطرك دارت، وانك تكون ما عادش تعرق تحس روحك ما عادش قاعد يخرج العرق نتاعك، راهي هذيا من علامات الجفاف وانه الشمس اثرت فينا بدرجه كبيره. ردوا بينا برشا من النقطه هذيا شفتوا حتى العباد اللي تمشي مثلا هي تو في البحر ولا حاجه ترد بالها برشا من النقطه هذيا.
2: واضح، يعطيك الصحة مروة، دونك دي استوس ونصائح مهمين برشا للي يسمعوا فينا، رجاء الالتزام خاطر احنا في فترة حساسة ومع ارتفاع درجات الحرارة ينجم الجسم نتاعنا يتضر، نحاولوا انه نتجنبوا العادات السيئة خلينا نقولوا اللي يرافقوا فينا في حياتنا اليومية، هو سواء مع ارتفاع درجات الحرارة والا حتى مع انخفاض درجات الحرارة يلزمنا الترتيب للجسم، نبعدو عن أشعة الشمس الضارة في أوقات الذروة خاصة، فما الواقي الشمسي المظلة نشوفو الظل نحاولو أنو نحميو روايحنا لو ماكسيموم. شكرا مروياتك الصحة، المشوار متواصل في نهارك زين، راجعينا
1: صحتك بيديك مع مروى العمراوي.

0: is my job and this is what I do.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يحي شبيك متغشة هكا،
2: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
4: يزي عاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
2: أما ديما نحتار شنو ناخو؟
4: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
2: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا و أوكسيجين أفام.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène FM في كامل أنحاء العالم. Oxygène FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygène.tr. على www.radiooxygène.tr.
2: Oxygène FM.
0: Oxygène FM. بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أفام. الموعد الإخباري على موجات أكسجين أفام. مرحبا. جهويا انطلقت أشغال إعادة طب لتطريق بني مسلم ببنزرت الجنوبية في خطوة انتظرها الأهالي لتحسين الطريق وتسهيل حركة التنقل، مع الدعوة إلى متابعة الأشغال لضمن جودتها وديمومتها. عبر عدد من متسكني بنزرت الجنوبية عن استيائهم من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، خاصة وأن معدل الانقطاع كان يوم أمس يفوق 7 ساعات، مما تسبب في أعطاب في عدد من الآلات الكهرومنزلية والأدوية، وكذلك في تذمر كبير بالنسبة لأصحاب المحلات التجارية والمقاهي. كما يتساءلون عن الانقطاعات المتكررة والمتواصلة في بنزرت الجنوبية على غرار بقية المعتمديات. هذا ويطالب متسكني بنزرت الجنوبية من مصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بإعلام المواطنين قبل عملية قطع الكهرباء. عبر عدد من أهالي المناطق المحلية ببنزرت الجنوبية عن استيائهم من تناثر الفحم البترولي من شحنة النقل القادمة من ميناء بنزرت، وما يسببه من تلوث وإزعاج لمستعملي الطريق والمتساكنين، مطالبين بتدخل عاجل لوضع حد لهذه الظاهرة وحماية المحيط والصحة العامة. وعلى الصعيد الوطني، أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر إن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك، مشددة على أنه لا يمكن برمجة عملية القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة. وبينت أنه إذا تواصلت درجات الحرارة في نسق تصاعدي وطلب فاق الإنتاج، فإن ستيك ستواصل القطع الدوري للتيار الكهربائي. وأوضحت هند النيفر أنه تفاديا لتسجيل خلل في المنظومة الكهربائية وحصول قطع كامل للكهرباء، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء الاضطراري والمتمثل في القطع الدوري بما يضمن استمرارية التزويد لجميع المناطق. وقالت أنه كافة أصناف الحرفاء من منزليين وصناعيين في كل جهات الجمهورية معنيين بالقطع الدوري للكهرباء، وكشفت أن الطلب في وقت الذروة تجاوز 30% من الاستهلاك العادي نظرا للاستعمال الكبير لأجهزة التكييف. وبخصوص تضرر الأجهزة الكهربائية لعدد العائلات والمحلات، دعت هند النيفر المتضررين إلى ضرورة تقديم مطلب في الغرض لستيك في غضون 48 ساعة مع تحديد التوقيت الذي حصل فيه الضرر. وفي هذا السياق تبعت أن الدراسات متواصلة والحلول حاليا في طور الدرس من أجل إيجاد الألية اللازمة لمجابهة موجة الحر ووضع حد للقطع الدوري للكهرباء. عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجات المياه المستعملة بمبلغ قدره 110 مليون أورو. وحسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون المذكور، فإن تنفيذ مشروع اقتناء المعدات الحديثة سيساهم في أحداث نقلة نوعية لقطاع الفوسفات من خلال الترفيع في الإنتاج الوطني للفوسفات وتخفيض في استهلاك المياه الجوفية، مع تحقيق نسبة إعادة استعمال تصل إلى حوالي 90%، وتوفير موارد إضافية من العملة الصعبة وإحداث فرص عمل جديدة. وسيسدد هذا القرض على مدى 10 سنوات مع فترة إمهال لمدة 3 سنوات. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس جلسة على الساعة 9:30 صباحا بالقاعة عدد 1 للنظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027. وتستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من مسدي الخدمات الصحية. عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يوم أمس برئاسة عبد الرزاق عويدات جلسة خصصت لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. وفي مستهل الجلسة أكد النواب على ضرورة التسريع باستكمال مسار سن قانون ينظم الهياكل الرياضية ويواكب متطلبات إصلاح القطاع الرياضي بما يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ويضمن تطوير الأداء الرياضي وتحقيق نتائج مستدامة بالنظر إلى ما يقتضي هذا القطاع من تخطيط محكم واستشراف ناجع وحسن تصرف. وإثر ذلك وصلت اللجنة مناقشة مقترحات التعديل الواردة من الخبراء وأهل الاختصاص الذين سبق الاستماع إليهم في إطار تعميق النظر في مقترح القانون والاستئناس بمختلف الآراء والمقاربات. وفي أبرز أخبار العالم، أفادت وسائل الإعلام الرسمية المغربية بأن المغرب وقع يوم أمس اتفاقية للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة.

استنى خلينا نكتب تكست ودخل.

أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: أوكسجين اف ام.
1: أوكسجين اف ام بالصوت العام.
0: بالصوت العام.
2: أخبار أوكسجين اف ام.
1: عذرا مستمعينا الكرام على الانقطاع المفاجئ في الأخبار جراء خلل خارج عن نطاقنا جراء الانقطاع دون سابق إعلام للتيار الكهربائي في منزل بورقيبة، كما وردتنا عدة تشكيات من انقطاعات للكهرباء في كل من ماطر وعدد من مناطق أخرى في معتمدية بنزرت الجنوبية. ولاستكمال بقية الأخبار، عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يوم أمس برئاسة عبد الرزاق عويدات جلسة خصصت لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. وفي مستهل الجلسة أكد النواب على ضرورة التسريع باستكمال مسار سن قانون ينظم الهياكل الرياضية ويواكب متطلبات إصلاح القطاع الرياضي بما يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ويضمن تطوير الأداء الرياضي وتحقيق نتائج مستدامة بالنظر إلى ما تقتضي هذا القطاع من تخطيط محكم واستشراف ناجع وحسن تصرف. وإثر ذلك وصلت اللجنة مناقشة مقترحات التعديل الواردة من الخبراء وأهل الاختصاص الذين سبق الاستماع إليهم في إطار تعميق النظر في مقترح القانون والاستئناس بمختلف الآراء والمقاربات. وفي أبرز أخبار العالم، أفادت وسائل الإعلام الرسمية المغربية بأن المغرب وقع يوم أمس على اتفاقية للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكرت وكالة الأنباء المغربية أنه تم توقيع الاتفاقية في الرباط خلال اجتماع حضره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وكبار المسؤولين العسكريين ونيكولاي مالدوف مبعوث مجلس السلام إلى غزة، بالإضافة إلى وفد ضم قائد قوة الاستقرار الدولية. وخلال هذا اللقاء أكد الجانبان المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يكون طقس اليوم الخميس حار وقليل السحب بأغلب المناطق، أما درجة الحرارة فستسجل تراجعا نسبيا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح القصوى بين 34 و39 درجة، وتتواصل مرتفعة ببقية المناطق بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيلي. وبالنسبة للريح ستكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دوابير رملية محلية. وفي الختام، نعتذر مجددا على الانقطاع المفاجئ في الأخبار جراء خلل خارج عن نطاقنا جراء الانقطاع دون سابق إعلام للتيار الكهربائي في منزل بورقيبة، كما وردت على الإذاعة عدة تشكيات من انقطاع للتيار الكهربائي في ماطر وفي عدد من مناطق في معتمدية بنزرت الجنوبية. نهاية المواد الإخبارية، منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور في اليمن.
2: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: راني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: سوبات ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebe Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebe Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. Tajmout kalmouna zeda à la 98 136 448, ou elle 27 957 743.
4: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار.
2: أحسن أفار
1: ملا أفار.
3: على سلامتكم، مرحبا بكم معنا في أفاريتنا من أجانس إكسبريس نورا بيزارت. أهلا وسهلا مريومة، مرحبا. إن قطع الخط نعود نتصل بها مريم ونسمع الأفاريت بالنسبة لليوم.
4: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار
2: أحسن أفار
1: من لا أفار.
2: على سلامتكم، مرحبا بكم معنا في فريدنا مريومة. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: صباح الخير، صباح الورد،
2: صباح النور. شنو حوالك؟
3: صباح النور، صباح النور بالحق، صباح النور.
2: صباح النور، مستحقين نور، قولي مستحقين ضوء. بالحق صباح النور، مستحقين النور.
3: والله متحقين النور، متحقين برشا نور،
2: برشا برشا. ما عندكش فكره احنا عن الكم الهائل من التشكيات والمواطنين اللي يحبوا يوصلوا صوتهم عبر موجات اذاعه اوكسيجين اف ام. ناس مقصوص عليها الضوء في ماتر، مقصوص عليها الضوء في منزل بورقيبه، يقولوا لنا اوكسيجين اف ام شنو الحكايه في بالهم. احنا الستيج يعلمونا بتوقيت قصان الضوء. اعلموا الناس، اعلموا الناس، قولوا لهم وقتاش باش تقصوا الضوء. ما يسالش، وسعوا بالكم، علموهم. ما يتقولي نعلموهم بالحي بالأي، نعلموهم بالحي بالمعتمدية قديش بشاقة الضوء قاس تخيز امبورتون. راو راو راو راو عذيب، تعرف شعنتها مريم، عذيب عذيب. قد ما نحاول اني نحكي ونوصل الصوت، قد ما نحس روحي عاجزة اني نعبر على اللي يحبوا يقولوه. راو قاعدين نتحلوا بالرسانة، اوكي نعرفوا شنو اللي نقولوا، اوكي. اما ناس راو ناس على مضامة، اي نعم. شنو يعني وصلنا نقول لهم ما تشريوش الفتره هذه الحم، ما تشريوش الفتره هذه الدجاج، ما تشريو، ما تكنجلوش. ناس عروساتها على الابواب، اللي مكنجل القارس واللي مكنجل الفريز واللي يده على قلبه واللي خايف الفريز يفسد له واللي خايف على القارس يفسد له واللي خايف على الحم يفسد له. شنو هذا؟ هي نعمل لكم دوموند من قبل بحين ونص، نقول لكم وقتاش باش نعرسوا وقتاش ما نعرسوش. شنو الاستهتار هذا واللي موبيليت بالمواطن التونسي؟ تقول لي ما الطاقة وما نتحمل. وزير الطاقة وينك؟ استنى وفيك حتى اللحظة هذه باش تخرج وتصرح تقول لنا شنو اللي لازم يتقال. يعيش كمان الحلول، مش احنا باش نقولوها الحلول، انتم تخموا فيها. ومش مفاجئ اللي صار السنة، وارتفاع درجات الحرارة مش مفاجئ. عم ناول عشان نفس الظرف، ولت عم ناول اللي قبله زاد كيف كيف، واللي نيش يزيد نقولوا هاو عم ناول ابرك يقصوا ساعة وساعة ونص وساعتين السنة بالسبعة سوية وثمانية سوية. راجل الصباح يتذمر يتشكى فريجيدير كونجيلاتور 5 ملايين ضربت له وغيره. مواطن اخر كلمنا 4 تليفز، مواطنه في تينجا تلفزه فريجيدير. شنو هذا مريم؟ سامحني يا ما راهو القلوب معبيه على الاخر.
3: بالعكس انا معاك، راهو احنا استنيني مستحقين نور، مستحقين ماء، مستحقين اكسجين. البنيه التحتيه لا توقيه في بلا التحتيه.
2: مريم نحب نقول لك على كلمه مستحقين اكسجين، احنا رجنا جينا رجلي يبكي الصباح ولده بالكونسنتراتور. اه قال انا شنو باش نعمل، شنو اللي باش نعمل؟ هزوه الستيك، ما يقصش الستيك فيها الضوء، اي يمشي الستيك. ما انت هني استخدم راهو اللي يتنفس بالضوء واللي يخدم بالضوء واللي سلعته فزدت. باهي مريم، ما يعطينا، خلينا نبدلوا شويه الاجواء بل لي زافير. ش عندنا افريات مريم؟
3: اي اليوم عندنا الخير والبركه ان شاء الله. عندنا هديه اقامه للبيع موجوده في بنزرت في عين مريم. هديه مساحه نتاعها 147 متر مربع، فيها ديتا بيوتنوم، كوجينا، بيت حمام، فيها تواليت وحدها وفي الدوش وحده، فيها بالكون وفيها بلاس باركينغ، معناتها بلاس سيكوريزي على الاخر. والسوم نتاعها 400 مليون قابل للنقاش، فيها شهاده ملكيه فرديه ودوسي جوريديك نتاعها بيان سور تبقى وقت البيرو نتاعنا اون سيرفي تاني. ان شاء الله نخلي الفيديو نتاعها خاطر هي حاجه مزينه برشا ومازالت كي حضرت ما عندهاش برشا، دونك نخلي الفيديو نتاعها على تاع نتاعها تشوفوا ان شاء الله. مرحبا بكم، واللي حاب يشري حاجه من عندنا مرحبا بيه. بدا ينجم يكلمنا على 93 175 458، والا عندنا 55 499 878. الارقام هذوما ديما موجودين 24/24 على الواتساب.
2: وضحت لك صحه مريم. اي
3: بالطبيعه اللي حاب يجي البنزرد ويدور في بنزرد وفي شوارع بنزرد ويكتشفها زاد راهي مزيانه برشا. مرحبا بي، دونك احنا وفرنا لهم زاد كيف كيف الكري للسيارات.
2: الفتره هذه خليوها في ظلام ديمس، قال شي سي محفوظ يذكروا بالخير، ظلمة دحيسه.
3: دوروا في بنزرت في الظلام،
2: أفس بيه بيه مريم أوكي
3: والكرهبة والكرهبة فيها كلمات يزار هكما تتحقوش زو
2: نصرفوا ميلة شعب التونسي يصرف يصب الكربيرون ويحل كلمات يزار ويقعد يدور ميلة
3: هذيك هي يا نيزة ويسعر زو الكرهبة بيانسو قد البطري
2: والبطري خلص البطري اي نعم مريم ميلة ما كتعرف امكانيات هذي راهو مش متوفرة عند المواطنين الكل دونك
3: ولا سوير تويك بما انه ما انتهي الكل تجم حتى تبيل فيها الكهرباء او كان سوير غير زادة بزيدة بش نعملهم جوز على انقطاعات الطاقة وكها
2: واضح هذي حاجة بيها يعطيك الصحة هكا المواطن التونسي يحس بيك يقول لك اي مريم انتو ما ديما معنا كأجانس حاجة كيف ما هكا تفرح برشا المواطن مع الانقطاع المتكرر للضوء اجانس اكسبريس نورا بيزير تقاتلكم نراعيكم ونقصولكم ونعملولكم تخفيضات هذا دليل على انه قلوبكم ياسر كبيره ميرسي بوكو مريومه
3: مرحبا
2: ان شاء الله نهارك زين يعطيك الصحه
3: مقايسك يا نيزة بارك الله فيك مرحبا بالناس الكل بالحق اللي حد يكرم من عنا كراهب مرحبا بيه كلمنا على الارقام اللي كنا نذكر فيها ومبليسر احنا حتى الناس اللي كريمين لهم معناها وصارت معناتها انقطاعات هذوما رانا قعدنا بالاتصال معاهم وتستحقوا حاجه مرحبا بيكم واذا كان تحبوا نوفر لكم حاجه اخرى معناتها تنجم تعاونكم هكا مرحبا بيكم دونك راهو كليونيتا ديما يقعدوا معناتها في المتابعه ما خليوهمش يستكري ويعانيو من الضوء على الانقطاعات وكها حتى كي نستحقوا ما ديجا واحنا موجود عندنا وكل شيء خاطر نعرفوا بعد ما يتقص الضوء يتقص مع الماء ديجا نوفروا لهم كيف كيف نهزوا لهم اذا كانوا يستحقوا دونك رانا مع كليونيتا اللي يكري من عندنا ديجا يعاود يرجع يكري من عنا وعنا برشا رطور اثنين تاع كليونيك كريو من عنا وانتم زادة يعطيكم صحة كأكسجين اثنين ميديا الحقيقة البساجي تعدى معك يسر بي على الاخر ومنتها البيب اللي قاعدين نعملو فيها ديجا قاعدة ترجع لنا بالبيلي على البيرو متاعنا دونك يعطيك الصحة زادة انت يعطيها صحة
2: أكسجين اثنين
3: وكامل الفريق متاعكم
2: واجبنا مريومة يعطيكم ألف صحة ميرسي إن شاء الله نهاركم زين تحية كبيرة لأجانس إكسبريس نورا بيزير للفريق العامل بتبيع بها أهالينا في بنزرت ويكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات الحج والعمرة تنظيم محترف إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232 98-118-231 الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيركا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيركا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
5: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أريستوكار معانا التجربة مش مجرد كرة كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24 سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أريستوكار. احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.

0: ماكسين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
2: مرحبا بكم الناس الكل في دورة المرشي لليوم، أهلا وسهلا لسعد، مرحبا.
3: صباح الخير نادية، صباح الفل، تحية ليك ولكافة المستمعين في جامعة فام.
2: ارتفاع في درجات الحرارة، أجواءكم في السوق زعما كيفاش؟ فما حركية وإلى ليل وقت هذا ما نتصورش، أما
3: لا تحسها في الناس صار بس تجري ماشي تجري مروحة نادية بالحق، حتى فما بعض النصابة اللي ما جاوش اليوم حارة الطقس تعرف، وزيد صويت احنا انقطاع للتيار الكهربائي إذا تو ما تقص الضوء، معناتها إشكال كبير خاصة البارح كذا مع الحرائق اللي صارت البارح في وتيك مع حرارة الطقس، معناتها بالحق نار سخون من جميع النواحي البارح في وتيك، هذا ماء وماء وضوء مخصوصين عديد من المناطق، كيف كيف اليوم زاد الضوء مخصوص، السوق الأسبوعية كما قلت لك راهو البارح جاو موجودين النصابة اليوم زاد موجودين، أما أني قلت طبعا النصابة اللي متعودين ديما يجيو للسوق، طبعا كعبات اللي ما يجاوش خصوصا الدنيا سخونة برشا ويجيو بلايص بعيدة، معناتها الطقس سخون برشا، احنا ديما ننصحوا نادي معناتها الناس الكبار خاصة وفي صغيرات، الحمد لله المشي راهو برشا صغار اللي قاعدة تدور نادي، الكبار في السن زاد كيف كيف ماش برشا، الناس محترمة شوية على الأقل معناتها الوسائل الوقائية على حرارة الطقس، إن شاء الله إن شاء الله معناتها هالموجة هذه تتعدى على خير يا نادي.
2: شوف أنا بكري صباح يا لسعد تحدثت برشا ومانيش قاعد نعاود وإلا نكرر في روحي، خاطر ما عندكش فكرة وإلا عندك فكرة عن الكم الهائل متاع تليفونات وتشكيات متاع المواطنين، يعني المواطن اليوم يلقى روحه يدفع هو في الضريبة، قطع الكهرباء اليوم من طرف ستيك تقريبا، معناتها هو كل يوم توعنا 3 أيام يقول لك ساعة، احنا على كل منطقة بالتداول هو التجسيم بامتياز لمبدأ توزيع الفقر، تعرف معناتها جاو وزعوا الفقر على الناس الكل، يعني انت اليوم راك كمؤسسة ستيك انت مطالب انك تخلق الثروة تخلقها، معناتها اليوم تحصلت على ما يزيد عن 400 مليار كقرض بضمان من الدولة، تقوم بقطع الكهرباء بالتساوي، يعني الفقر للناس الكل. اليوم تجاوزنا راو الساعة يا لسعد، الساعة يقبلها المواطن، وإذا كان تعلموا وتقولوا أي والإعلام راو الإعلام مش مزية واجب راو استيق اليوم من واجبك أنت أنك تعلم المواطن وين باش تقص الضوء وقديش باش تقعد قص الضوء سواء الضوء إلا الماء، ساعة تفهمها المواطن نص ساعة تفهمها المواطن، إما تقص بالسبعة سوايع يا لسعد، البارح في منزل بورقيبة من المطليطة حتى للحداش ونص في تينجا كيف كيف، بنزرت الجنوبية كيف كيف 7 سوايع الضوء مقصوص
3: وكيف زاد كيف كيف الماضي ساعتين من ساعتين تاع النهار حتى بعد نص الليل
2: بعد نص الليل أكثر من 7 سوايع
3: والله هنا أقصد لي راهو خلينا كما كنت تحكي أنت أنا مش معك رفض حتى الشعب تونس كله واعي، فو تعرف أنا تو اليوم الصباح والله أنا ما عندي خلاص على حديث قاعد معناته نسمع في جزء من الناس يحكيوا، قال لك يا أخويا مثالش أنا قابل باش تقص الضوء، أما تعلمني تقول لي راني سويعة ولا سويعتين راني باش تقص أعمل بلانيفيكاسيون، قال معناته إنسان
2: في يعني بتبيع. اليوم سي مالوغو عندنا ضحايا انقطاع الكهرباء، عندنا زوز توفاو في مدنين، عندنا مواطنين قلتها صباح ونعاودها توا في الاسانسور كان مات لك انت كان ماتوا لك 3 هذوك من لطف عليهم سكر عليهم الاسانسور وقص الضوء، عندك معاناة النساء
3: أبار
2: الفروحات، احنا شو قلنا صباحا لتدوينة مرأة والدة سيزارين بعملية قيصرية قالت العرق وما تعرفوش معناتها عرق يمس الجرح، يعني قالت رانا معاناة كبيرة في قسم التوليد، اضطراب حفلات الزواج، المواد الغذائية الفايزدة، الاختناق متاع المرضى، الأعطاف في الأجهزة الإلكترونية يكلموا فينا شو اللي باش نعملوا الناس صباح رانا تلفزنا وفريجداريتنا، يعني نقطة استفهام
3: والله يا نادي حتى البارح كان شوف المشهد البارح في وجهك ما شيء معناتها الناس كلها البياعة معناتها الحلاقة والناس تخدم بالضوء معناتها البياعة الحوانتية كلها قاعدة قدام حوانتها تستنى معناتها باش يرجع الضوء على أمل إنه باش يرجع الضوء قاعدة الناس كلها كل كرام مانيش نخدم مازال حتى يرجع الضوء الناس تخدم كلها بالضوء كل نستنى حتى يرجع الضوء معناتها للأسف هذاك نادي إن شاء الله إن شاء الله يقع تتلف في الحكاية هذه بالحق ما قدمت يا أبوي أعطيني يقول لي راهو ساعتين باش يقص من 10 نصف النهار وإلا من ماضي ساعتين للأربعة على الأقل أنا نستعد الناس كلها تستعد تاخذ احتياطاتها معناتها ونعرف اللي راهو الأربعة باش يرجع أو على أمل عايش إني باش الأربعة يرجع إن شاء الله الاضطرابات هذه كلها نادي نرتاحوا منها مع حرارة الصيف هذه إن شاء الله الأزمة هذه وتتعدى نتاع الطقس هذه تكون وربي يخفف علينا أثقالها يعني
2: ربي يعطينا على قد جهودنا هو حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي إنه انخفاض درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل دونك ما زالت متواصلة درجات الحرارة في ارتفاع بالنسبة لليوم الخميس غدوة الجمعة الويكاند نهار الاثنين نشهد انخفاض في درجات الحرارة و يبدا الطقس يتفرهد شويه كمان دونك ربي يعطينا على قد جهودنا الترتيب مهم جدا كما قالت مروه العمراوي اخصائيه التغذيه العلاجيه اذا بدنا نشربوا برشا ماء الواقي الشمسي لمظله نمشيو في الظل نبعدوا عن اوقات الذروه وان شاء الله ربي يحمي الناس الكل باهي لسعدي الاسعار
3: الاسعار يعني الحمد لله الدنيا سخونه ما الاسعار ما يشتونا يعني الفلفل الحاسي هنا يبدا بارتير من الدينار يا نادي حتى ل 15% والمسكي من 16% حتى ل 2000 الفلفل الحلو من الدينار حتى ل 15% حتى ل 2000 2400 الطماطم الطماطم موجوده من 500 حتى ل 2000 حتى ل 1200 فما طماطم سيريز 15% البطاطا موجوده من 17% حتى ل 18% توصل ل 2000 البدايه البصل الصيفي الاحمر والابيض من 800 حتى للدينار الماكس بتاعها 12% حتى 15% الخس والليكيو من 12% حتى 15% حتى 2000 اللفتوس في النهاية 2500 الربطة خضار ورقية من 600 حتى 700 القرع الأحمر كيلو بزوز كيلو الكيلو بالفين فرنك والبرج من 15% حتى 2000 القرع الأخضر موجود للدينار حتى 15% 2000 2400 البوتنجيل من 15% حتى 2000 ورق الجمرة موجود من 700 نادي حتى للدينار الباقي متوسط 15% والباقي من 2000 حتى 2400 700 دينار نادي الخشين سبناخ من 4 دينارات حتى 5 دينارات لودي الخضراء ب 6 دينارات القارب موجود من 4 دينارات القناوية الخشينة ب 15% والمتوسطة موجودة ب 2000 الجيدة موجودة ب 2500 حتى 3000 وبعد تعدى معك نادي تاول الغلة القيمة الدقلة الدقلة ب 10800 التفاح من 2500 حتى 3500 حتى 4500 الخوخ بوتابقايا موجود من 3 دينارات حتى 3500 والباقي الكبير نادي الكاليبر الكبير 5 دينارات حتى 6 دينارات العوينة الكحلة والصفرة من 6 دينارات حتى 6500 الدلاع يبدأ فردير من 600 حتى 800 900 الماس من 900 حتى 300 الفومش كنا نبيع بالكعبة الكعبة من 2000 حتى 5000 وكثيرة 7000 البطيخ موجود من دينار حتى 12500 بلوس حتى 13% لفانيا وفما شكون يبيع بالكعبة الكعبة من 2500 حتى 3500 فما البطيخ الأصفر من 14% حتى 15% الكيلو العنب الأكحل والأصفر من 10 دينارات حتى 11 دينار اللوز ب 3 دينارات وفما اللوز الرفرفي ب 4 دينارات الكرموس يعني هي موجود ب 18 دينار مش عادة معك نادي طالع أسعار اللحوم الكينا الدجاج الحي الفروج يبيع من 12 دينار حتى 19 دينار الدجاج المذبوح يبيع من 8 دينارات 500 حتى 9 دينارات 200 وسكالوب دان 16 دينار 500 حتى 18 دينار و 800 الحمل علوش موجود من 64 دينار حتى 65 حتى 70 دينار الأسماك نادي الأسماك الكينا السردينة 7 دينارات السردوك 6 دينارات حتى 10 دينارات الشورو موجود من 5 دينارات حتى 6 دينارات الشوفريت موجودة من 8 دينارات موجود زاد السبيقري ب 4 دينارات الشاوري ب 5 دينارات المخزن ب 8 دينارات الورقه ب 25 ورك كاسه ب موجود حوت ب 10 دينارات ثم الانواع نادي نتاع الحوت او على الاقل تعوض شويه الحم وتعوض الدجاج والحفره الشويه نتاعها نتاع الحوت هذه نادي زورتنا اليوم سفره شويه بوزيد كما قلت انت الطقس روحات اللي ماذا بينا حتى ما رحتاش كيف ينبهوا مع وزارة الصحة من حتاش حتى ما ديتها ولا الأربعة نبيه في جارنا إن شاء الله طويلة الناس كلها توصل سلامات إلى الطريق وإن شاء الله أنه إذا إلي مريد إن شاء الله ربي يشفيه نادية وكل رضيباكم على بسخانة ونشرب الماء كيف قلت نادية
2: أي دونك سي سروي احنا ميرسي بوكو لا سعد يعطيك الصحه نسلم عليكم في يوتيك ان شاء الله نهاركم اسعد الايام وتحيه كبيره للجميع اكيد المشوار متواصل ساميه تقول تقول اليوم معناتها نحتفل بعيد ميلاد زواجي، نحب نهدي لزوجي أغنية آدم الله يخلينا لبعض. سلام عليكم الناس الكل، سلام عليك مرام، سلام عليك كمال، كامل الفريق الكل. وتقول اليوم نحتفل ب 15 سنة الزواج، ربي يدوم عشرتنا في الخير، ربي يدوم عشرتكم في الخير، ومبروك عليكم 15 سنة عرس إن شاء الله بسعادة والهناء. تمت الاستجابة للطلب أمولا، مرسي بوكو أمل كوتي رياليزاسيون. دونك سامية باش تسمع آدم الله يخلينا لبعض، يعني انت محظوظة أمل تحب آدم. دونك تحية كبيرة للجميع، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، طريقة سليمة، سيسوا رواحكم، وربي يعطينا مرة أخرى على قد جهودنا.

0: تحنيت الباك ومزلت ماكش عارف شنو تحب تقرا؟ SMU avec ses écoles de business MSB et ingénierie MedTech تستدعاك le 17 juillet باش تحضر في la journée d'orientation وين باش تلقى un expert في التوجيه et des profs universitaires dans différents domaines يفسروا لك ويوجهوك. احنا نعاونوك ونوريوك الثنية وانت بعد تختار. تنجم تحضر معنا en ligne ولا نتقابلوا le 17 juillet مع العشرة متاع الصباح في campus SMU Lac 2. مرحبا بيك.
1: SMU brings the word to you.
2: Easy Zitouna Payment والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية Western Union, Ria, MoneyGram وصرف العملة زيدة مع Easy Zitouna Payment نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص عليك كيفك. إيزي زيتونا بايمنت سهل لك حياتك.
3: إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350.
5: خير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708.
0: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالاش نوع الحل LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سيروبلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB سولار كامباني تنور لك حياتك
6: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781-99-985-283-72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا

0: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
2: مهرجان بنزرت الدولي بيروني يجيكم بالعرض الحدث للأطفال، عرض Le Voyageur، السبت 18 جويلية 2026. أسعار التذاكر 5 دنانير و10 دينارات. للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي وأكسيجن أفام.
3: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
4: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم. اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygène.tr. على www.radiooxygène.tr.
5: أوكسجين FM.
6: أوكسجين FM بالصوت العالي.
5: بالصوت العالي.

0: الأشغال لضمان ديمومتها وجودتها. عبر عدد من أهالي المناطق المحلية ببنزرت الجنوبية عن استيائهم من تنفر الفحم البترولي من شاحنة النقل القادمة من ميناء بنزرت وما يسببه من تلوث وإزعاج لمستعملي الطريق والمتساكنين، مطالبين بتدخل عاجل لوضع حد لهذه الظاهرة وحماية المحيط والصحة العامة. وعلى الصعيد الوطني، ورغم تحسن المسجل في مخزون السدود، تتواصل في عدد من المناطق اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب، وهو ما أرجعه المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى السيد منير الدريدي إلى جملة من العوامل الفنية والظرفية في مقدمتها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. هذا وأوضح المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى في تصريح إعلامي إن انقطاعات المياه تنقسم إلى 3 أصناف: انقطاعات مبرمجة تفرضها أشغال صيانة الشبكات ويتم الإعلام بها مسبقا، وانقطاعات فجئية ناتجة عن كسور في القنوات تستوجب التدخل العاجل وإيقاف التزويد، إضافة إلى انقطاعات مرتبطة بعمليات القطع الدوري للكهرباء أو ما يعرف بديلستاج الذي يؤثر على محطات ضخ المياه. كما بيّن أن الجزء الأكبر من الانقطاعات التي شهدتها الفترة الأخيرة يعود إلى انقطاع الكهرباء باعتبار أن توقف التيار يؤدي إلى توقف في محطات الضخ، وهو ما يستغرق وقتا قبل استعادة نسق التزويد الطبيعي بعد عودة التيار الكهربائي. من المنتظر أن يتم غدا الجمعة تسجيل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وفق ما أفاد به المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي السيد حمدي حشاد. هذا وأضاف الخبير في الشأن المناخي أن موجة الحر متواصلة إلى غاية يومي 24 و25 جويلية الحالي لتسجل نسقا تصاعديا وتتجاوز المعادلات العادية بخمس إلى عشر درجات، وأوضح أنها المرة الأولى في تونس التي تستمر فيها موجة الحر لأيام متتالية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لحماية الرضع وكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة. وفي أبرز أخبار العالم، أعلنت الحكومة الفنزويلية اليوم أن حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين الذين ضرب البلاد الشهر الماضي تجاوزت 4800 حالة وفاة مع إصابة 16740 شخص حسب حصيلة جديدة نشرها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز على منصة التليجرام. فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج إلى 4829 وفاة، فيما يواصل عمال الإنقاذ وأقرب الضحايا في لاوغاورا عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض بعد 3 أسابيع من وقوع الزلزالين. هذا ويذكر أن الزلزالان اللذان ضربا بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات في فنزويلا في 24 من جوان الماضي، وخلف دمارا كبيرا في مدينة لاغوايرا الساحلية الواقعة شمال العاصمة كاراكاس. نهاية المواد الإخبارية، منتولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: خديت الباك ومازلت ماكش عارف شنو تحب تقرا؟ SMU avec ses écoles de business MSB et ingénierie MedTech تستدعاك le 17 juillet باش تحضر في la journée d'orientation وين باش تلقى un expert في التوجيه et des profs universitaires dans différents domaines يفسرولك ويوجهوك. احنا نعاونوك ونوريوك الثنية وانت مبعد تختار. تنجم تحضر معنا en ligne ولا نتقابلو le 17 juillet مع العشرة متاع الصباح في campus SMU Lac 2. مرحبا بيك.
1: SMU brings the word to you.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
6: سوبا ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني أبد سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس و أوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج غام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.

بولي ماغيني وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنسوش بختيم تاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فخوماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: الكونفور تبدا من اول لحظه، في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معانا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
4: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي بشيوصل مضمون الوصول. تحبك

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلي مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.
3: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح ريح، نجب نفس أكسجين ونرجع. ريح نجب نفس أكسجين ونرجع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترافقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يحيش بيك متغشة هكا،
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بلانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.

0: صباح النور، صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد قاعد يسمع فينا طبعا مع دمجتو على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل، من الساعه ودقيقتين في برنامجكم لازم كالعاده والعويد. الموعد هذايا لليوم يكون مخصص للجانب الفلاحي، اخر الاخبار الفلاحيه، تطلعات الشان الفلاحي، سدك كيف نحكيه على الصبه، شنو هي التوقعات وغيره من التحضيرات لبقيه المواسم الفلاحيه. معكم اليوم عوض فلعوني في تعويض للزميل حمزه الطياشي، يرجع لكم في أقرب الأوقات باش نحكيه في عدة مواضيع. الحقيقة الموضوع اليوم اللي هو زاد شغل التوانسة، ارتفاع درجة الحرارة وما ينجر عنه اليوم من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي بصفة دورية، تقلقات كبيرة من برشا مواطنين، تقريبا مصالح المواطنين الكل اليوم معطلة بفعل انقطاع التيار الكهربائي، المصالح الكل تقريبا كل شيء مسكر، معناها المطاعم، المصانع، الناس اللي قاعدة تعدي، الناس اللي عندها معناها كادو جونس مثلا، اللي بيش يجبد اليوم شهريته ولا بيش يجبد فلوس ولا مسحق فلوس بطريقة أكيدة ما نجمش يجبد، خطر وقت اللي يتيح معناها الضو وتيح بتبيع الديستريبيتور ما نجمش تجبد منه. تقريبا كل شيء الضر اليوم من القطاعات المتكررة متاع الطيار الكهربائي بصفة دورية. برشة تشكيات جاتنا على 31 10 80 90، زاد أصحاب المصانع يتشكيوا اليوم، يقول لك احنا نتواصل قاعدين نطلبوا في الستيك ماش قاعدة تتواصل معنا ولا تحكي معنا. يمشيوا للسونين زاد كيف تقريبا نفس الشيء، نفس الإشكالية، نفس الوضعية اليوم. فما ناس محرومة من الماء الصراح للشرف في عدة مناطق اليوم، معاناة متاحهم موجودة في الشتاء وتمشي وتتكرر أكثر في فصل الصيف، انقطاعات دورية بشكل خلينا نقول وإحنا متواصل للماء الصراح للشرف زاد كيف التيار الكهربائي. دونك هذا الكل أكثر باش نحاولوا نركزوا فيه بعد شوية بحضور السادة المستمعين والمستمعات، ونسمعوا مختلف التشكيات متاعكم. مرحبا بكم على 31 10 80 90. سينو اليوم زي كما قلت لكم باش نحكيوا وركزوا على الشأن الفلاحي، موضوعنا موضوع فلاحة لليوم. مش نرجع شوية على زيارة رئيسة ديوان الحبوب اللي تحدثت وقالت انه صار تم تجميع 9 مليون قنطار، منهم 1.3 مليون قنطار ببنزرت. في قراءة بعد شوية للأرقام هذه باش يكون حاضر معنا عادل المجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة، زادة كيف عمل هذه زادة باش يكون حاضر معنا يمكن عادة والعويد باش نعطيه زادة في قراءة، سواء نشوفوا نرجع شوية على الزيارة موسم الحصاد، زادة كيف شنية هي خلينا نقول وإحنا مجريات هالزيارة هذه والنتائج اللي انجرت عليها. زادة كيف باش يكون حاضر معنا بعد شوية سي عماد عضو رئيس النقابة للفلاحين ببنزرت، واسي أحمد الهمامي وهو فلاح ببنزرت. هذا أكثر تلقاوها اليوم في برنامجكم اللازم بعد شوية التحق بنا عمل هادي لبداية برنامج اللازم في نسخته الفلاحية.
1: لازم على أكسجين أفان.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: لازم على أكسجين أفان.
1: أكسجين أفان. كل معتمدية ولاية بنزرت وبقية الولايات تعيش على وقع الانقطاع المتكرر بتاع التيار الكهربائي. برشة تشكيات من عند المواطنين وزيد ديما الحديث ضروري في النقطة هذه على أهمية الانتظام وتنظيم هالانقطاعات هذه وخاصة إعلام المواطنين بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. شكرا ربي مع الجميع. نحن بتبعتنا نسمع ديما أصواتكم على 31 10 80 90 ونوصلوا أصواتكم للمصالح المعنية. فوالا دونك نحكيو على موضوعنا للجوم ونرجع شوية على زيارة رئيس الديوان الحبوب لولاية بنزرت وين صرحت وقالت أنه صار تجميع 9 مليون قنطار منهم 1.3 مليون قنطار ببنزرت. هذا اللي صار حتى وإثر الزيارة هذه وقالت أنه موسم الحصاد يتقدم بنسبة 80%. هذه شنو قالت رئيس الديوان الحبوب إثر الزيارة الأخيرة، ولكن زيدا نحبوا نسمعوا قراءة أخرى على مستوى زيدا الميدان شنو يقولوا الفلاحين شنو يقولوا أهل الاختصاص هذا وأكثر. نسمعوه مع زميلنا سي محمد الهادي البكوري. صباح الأنوار سي محمد الهادي، مرحبا بك.
2: مرحبا يا عواص، تحية ليك وتحية لكل المستمعين الأوفياء وكذلك قوم الفرحة. وأنا كما قلت أنت اليوم نختار مواضيع هو الجديد في زيارة السيدة رئيس المدير العام لديوان الحبوب السيدة سلوى النحيل الزوري. أكيد الزيارة هذه عندها وقع كبير، أتمنى على أخونا الفلاحي أنا أشترك بجولة بخصوص مراكز التجميع.
1: عامل هادي ما عادش تسمع فينا ولا ليره والصوت بالحق ماهوش واضح بالكل، دونك نعاودوا نتصلوا بيك عامل هادي ونطوندو تقعد لنا في بلاصه فيها الريزو، دونك نعاودوا نتصلوا بعامل هادي مره اخرى لانه التغطيه ضعيفه برشا والصوت ماهوش واصل بالكدا، ونحب نوصلوا للساده المستمعين معناها صوت باهي باش نجموا يسمعوا عامل هادي ويسمعوا القراءه نتاعو. دونك نعاود نذكر باش نعطي شويه تصريحات اللي صرحتهم رئيس الديوان الحبوب بثر زيارتها لولاية بنزرت، وإن أعنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد على هامش زيارة عمل أدتها نهار الجمعة إلى ولاية بنزرت إنه الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 9 مليون قنطار تتوزع ما يعادل 75% من الكميات المجمعة اللي هي قمح صلب والبقية قمح لين وشعير. بالتوازي مع ذلك بلغت الكميات المجمعة من البذور الممتازة ما يزيد عن 470 ألف قنطار، هذا وفق ما تحدثت بي. زاد كيف من جهة أخرى بلغ تجميع الحبوب في ولاية بنزرت حوالي 1.3 مليون قنطار من جملة 2.15 مليون قنطار، هذا وفق التقديرات الأولية. رجعنا عمل هادي، أهلا وسهلا مرحبا بك عمل هادي. مرحبا
2: بيك عواطف، تحية ليك وتحية لكل المستمعين الأوفياء وبالخصوص نقول لها أيضا مكتوب احنا مطارق موسم الحصاد وما أدراك أنه موسم الحصاد. وآخر زيارة كانت إلى ولاية بنزرت كانت قمنا السيدة الرئيس المدير العام لديوان الحبوب السيدة سلوى بن حديد الزوري، وكان استقبلها السيد الوالي، قاموا بجولة في العديد من مراكز التجميع. وكما قلت أنت يا عواطف حسب التصريحات هي تقول وأن التجميع أكثر من 9 مليون قنطار من الحبوب أكثر من 1.3 مليون قنطار بلاد بنزرت. هذه هي اللي قالتها، وما هو الإضافة في ذلك أن ما يعادل 75% من الكميات المجمعة هي قمح صلب والبقية قمح لين وشعير. احنا اليومنا توهنا في ريت بنزرت أنا ربما وحتى الفلاح تبشر بذلك، هو هناك عملية معناها ليونة على حساب التغيير
1: التعيير. عمل هادي تو الفلاحة معناها بيناتهم شنو يقولوا شنو انطباعاتهم على الموسم متاع معناها تتماشى مع التصريحات متاع المديرة
2: لما كنا ننتظروا. ثم إلى هذا من ذلك هناك معناها لونة أو معناها فيما يخص التصاعد في الفلاح فالصابة نتاعو يهز مركز التجميع حدود الصابة نتاعو. السلاح فيها نوعا ما من الإشكاليات اللي تخص منها الشعير في القمح هذا فيه برد معناها الديوان الحبوب راعى الظروف هذيك، وحتى الناس اللي معناها قدموا الحبوب ووصلوها لديوان لمراكز التجميع باش تقع المراجعه تاعها وباش تكون هناك نوعا ما من المرونه. شيء عاودي عاودوا لهم معناها الليموندا اللي يسلموها، وهذا الشيء ربما اسعد الكثير والكثير من الاخوان الفلاحه اللي هما قالوا هذا جانب يسجل معناها في الزياره هذه. واحنا هما كانوا يتمنوا عواطف بتكون معناها زياده حتى في قبول الحبوب، لكن مش هذا. هاي حاجه ايجابيه هي
1: يعني المعدل بصفه عامه سبع على المستوى الموسم.
2: الموسم طبعاً قلت لك احنا نمشي حسب الارقام توقفنا قلت لك انا واحد تفتيته، لكن احنا متعرف احنا رسمنا بدر 100,000 هكتار من الحبوب عواد، وحسب الوحدة ما كنا هناك ربما كنا ننتظر اكثر من اللي كان توا التحضيرات انتاج وقتها ما طلع من دبجي فلاحة،
1: يعني بالامور اللي زرعناه اللي حصدناه اقل
2: بالطبيعة. احنا كنا نقول تعادل 2.1 مليون قنطار، احنا تمينا 1.3 مليون قنطار بولايه بنجر. وتعرف انت هذه رغم ان احنا عندنا 30 مركز تجميع لجمع المحصول، وعندنا 331,000 حافظه، ما زلت حتى الان لبعض الفلاحه يتولى 75% من التجميع او 80% من تجميع الحبوب، لكن ما زلت العديد من الحقول اللي ما زال ما تمش حتىها. ان شاء الله الزياره هذه تستعد ان شاء الله معناها، لانه الفلاح انت تعرفي عواطف تاعب الفلاح، او الفلاح تاعب لعده اعتبارات، لو قاعد ينهضر وقاعد يصبر وقاعد كذا. ان شاء الله الاشكاليات اللي تمت هذا الموسم سواء على التزويد بالدور الممتازه او سواء على المونيتا اللي هو معناه كل المشاكل مفترض ان الاداره والمندوبيه وكل الاطراف المعنيه بالموضوع هذا يحذروا على ذكري باش ما نتيحوش في نفس المشاكل.
1: بربي عامل هادي بالله نحب نتفاعل معك في نقطه مهمه برشا، اكيد انت متابع مليح للملف هذايا. برشا فلاحة تقريبا ممكن حتى من الربيع، من فصل الربيع، وهم قاعدين يتشكاو ويطالبوا بتوفير الامونيتر. شنو الوضعيه توا بالضبط؟
2: فعلاً لما ريت هذا كويش في الإنسان ونشبه أنت بعد لو لما ريت عنده أهمية باش يقدر لكن لبت هريك وباش يعطي معناها بوتو إثناء الغالب معناها بيع
1: متوفر بالكمية المطلوبة ولا لا؟
2: لما ما زلنا هذه قلت لك احنا توا اللي تقديرات الانتاج وقت ما صلح المندوبيه كنا نوصل 30.1 احنا الى يومنا هذا 30% معناها توا تم تجميع الحبوب وصلنا الى 85 قنطار في ليله الغد. وقت ان شاء الله يا وقت الاهم ابوش الموسم الزراعي او كل موسم في ذاته نعاني من نفس المشاكل. من الأدوية والقروض فيما مش في وقت هذه التأخر. إن شاء الله الموسم هذا بعد التحديد الحد يكون ملفات ذكري يكون بالشكل أخذ كلمة على الأمر صحيح نتكلم على الأمر إليه، لكن يجب أن تقابلوا تحضيرات لوجستية وتحضيرات كذا، ويلزم دعم الفلاح مش بنحبوش احنا الفلاح حتى هو كنت قادر نخدم ان شاء الله هاي النقاط اللي احنا
1: ان شاء الله يتم اخذ النقاط هذه اللي طرحناها بعين الاعتبار، خاصه انه عامل هادي يحكي على معناها كميه هامه من الاراضي اللي تم بذرها، ولكن في المقابل نحكيوا على 1.3 مليون قنطار. دونك هذا هو اللي يخلق ربما بعض الصعوبات عند بعض الفلاحه، زاد كيف لامونيتر اللي ربما ما وضحتش النقطه مع عمل هذه بالضبط، ولكن حبينا نسالوا نقولوا اسكو مازال الى حد اللحظه هذه مازالوا الفلاحه قاعدين يعانيوا من عدم توفر الامونيتر. اللي كان احنا باش يكونوا حاضرين معنا بعد شويه مجموعه من الفلاحه يوضحونا بالضبط شنو صاير في القطاع الفلاحي. يلا قدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم اللازم لازم.
0: لازم على أكسجين أفان.
3: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة وطمئنان، طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
4: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
0: مهرجان بنزرت الدولي بابيروني يجيكم بالعرض الحدث للأطفال، عرض لو فواياجور، السبت 18 جويلية 2026. أسعار التذاكر 5 دنانير و10 دينارات. للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أف أم.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygène.tr على www.radiooxygène.tr.
2: أكسجين FM.
3: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين FM.
5: الموعد الأخبار على أكسجين FM. مرحبا. على الصعيد الجهوي تتواصل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ومياه الشرب بمختلف معتمديات ولاية بنزرت، مما أثار موجة من التذمر والاستياء في صفوف المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتكرار هذه الانقطاعات. وقد أعرب عدد من المتسكنين بمختلف معتمديات ولاية بنزرت لإذاعة أكسجين FM عن استيائهم من تواصل الاضطرابات في خدمات الكهرباء والماء، مشيرا إلى ما تسببه من صعوبات في الحياة اليومية، لا سيما بالنسبة إلى العائلات التي تضم مرضى وحالات إنسانية تعتمد على تجهيزات كهربائية أو تحتاج إلى رعاية خاصة. هذا ويناشد المواطنون شركة تونسية للكهرباء والغاز ستاغ والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد التدخل العاجل لإعادة التيار الكهربائي وتزويد المناطق المتضررة بالماء الصالح للشراب، وذلك مع تقديم توضيحات حول أسباب هذه الانقطاعات والإجراءات المتخذة لتفادي تكرارها. على الصعيد الوطني، أفاد الخبير الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلف الله اليوم بأن الإجراء الذي تقوم به الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال هذه الفترة والمتعلق بقطع الكهرباء عن بعض المناطق والولايات هو إجراء وقائي استثنائي يهدف إلى تخفيف الأحمال على الشبكة، لا سيما مع التضاعف الغير مسبوق للطلب على استهلاك الكهرباء، الأمر الذي لا يستجيب للطاقة الإنتاجية المتاحة. وبين بأن هذا الإجراء معمول به في العديد من البلدان، موضحا بأن الهدف منه هو الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء ومنع انهيارها على نطاق واسع. ودعا إلى تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية الموجهة للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدا أن تشغيل التكييف على درجة أقل من 26 درجة من شأنه أن يرفع في استهلاك الكهرباء، وذلك بنسبة 7% وفق دراسة سابقة أعادتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك حسب التعبير. وفي موضوع آخر، تعهدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون عدد 51 لعام 2026 يتعلق باتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقة باتفاقية المربحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون دولار أمريكي، ذلك للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة مع طلب استعجال نظر. ويندرج إبرام اتفاقية المربحة ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بتاريخ 28 أفريل 2024 بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للفترة بين 2024-2026، والتي تهدف أساسا إلى تمويل احتياجات عدة مؤسسات عمومية تونسية من السلع الاستراتيجية. وسيساهم هذا التمويل بشكل مباشر في تأمين تزويد المجمع الكيميائي بالمواد الخام الضرورية لدورة إنتاج الأسمدة الموجه للتصدير وللسوق المحلية، وسيمكن بالتالي من تغطية اقتناءات المجمع من المواد المذكورة والتي سيتم توريدها في إطار عقود تجارية طويلة المدى مع مزودين تقليديين عن طريق فتح خطابات اعتماد مستندية لأجل خلاص 30 يوما من تاريخ الشحن. في أبرز أخبار العالم، كشف رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يبلغ على الأقل ضعف العدد الرسمي وربما 4 أضعاف، ذلك بعد زيارة إلى شرق البلاد في وقت ارتفع فيه عدد الحالات المؤكدة رسميا إلى 1963 حالة، منها 719 حالة حتى 12 جويلية 2026. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع مواطنيها في جمهورية الكونغو الديمقراطية من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على متن رحلات جوية تجارية ما لم يقضوا 21 يوما في دولة ثالثة. نهاية هذا المعادلة الخبرية، نترككم مع وطفة العوني في الختام، يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط بالسرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
0: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
2: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين، الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح، ايش بدي انفس أكسجين ونرجع، ريح ايش بدي انفس أكسجين ونرجع.

0: بيمنت والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيرو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهلت حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
0: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LNB سولار كامباني تنور لك حياتك
3: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781-99-985-283-72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا

0: لازم على أكسجين أفهم. أكسجين أفهم. مرحبا بكم متواصل معكم في برنامجكم اللازم لازم ماضي ساعة 59 دقيقة على استوديوهات إذاعتنا أكسجين أفهم. مرحبا بكم الناس الكل. نحكي ومزلنا متواصلين باش نحكيو على الزيارة ومخرجاتها وشنو رايح نقول احنا اتحاد الفلاحة اليوم بعد زيارة رئيسة ديوان الحبوب اللي آخر زيارة رئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد على هامش الزيارة اللي أدتها والتصريحات اللي قالت سخطوا على مستوى تجميع 9 مليون قنطار، قالت منهم 1.3 مليون قنطار في بنزرت. دونك مازلنا متواصلين الحقيقه باش نحكيو في الموضوع هذا، ولكن حابه شويه مع ضيفنا لليوم اللي باش يكون حاضر معنا سي عادل المجي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري. حب نرجع معها شويه على الحادثه الاليمه اللي صارت في معتمديه غزاله، وين قاموا مجموعه من الاشخاص بقطع لسان بقره. الخبر هذا وسط معناه شكل استهجان كبير وتذمر كبير، وخليك مش تذمر بليتو برشا سخط من برشا مواطنين علاش يصير هكا التعامل مع الحيوانات الاليفه اليوم. دونك التفاصيل اكثر باش نتعرف عليها مع سي عادل المجري. صباح الانوار، مرحبا بك سي عادل.
1: صباح الخير اختي، وتحيه ليك وللاخوان المستمعين والمشاهدين لاكسجين اف ام، وتحية للأخوة العاملين في الإذاعة هذه المشكورة، وكما وجه تحية زادة للأخوة البحارة والفلاحة بولاية بنزرت. والله نحن كنا صرنا الخبر نتاع الحادثة الأليمة هذه اللي صارت في عمادة سيدي منصور معتمدية غزالة ولاية بنزرت، وكنا اتصلنا بالسيد صاحب البقرة هذه سي الحبيب السعدي. وعبرنا له على تضمننا معاه وعلى مشاعرنا المشاعر اللي كانت مشاعر كئيبه وحزينه على الواقع هذه الواقع اللي تدل على اعتداء وحشي ولا انساني وغير اخلاقي على الحيوان هذا. مشكورين زاد عوان حرس
0: الغزالة. سي عادل توا اللي سائل ان يسال توا يسمع الخبر هذايا بيستغرب وبالحق يتسائل، معناها سؤال يقول شنو هو السبب اللي يخلي الناس هذوما معناها شنو هما ما مش طبيعيين، معناها ما مش نورمال في مخاخهم كيفاش؟
1: والله هو السيد صاحب البقره وهذا موجه اتهام لزوج اشخاص. عمليه البحث بدات من بواسطة الأجهزة الأمنية مرجع النظر في غزالة. الحادثة ما تمت على حتى أي صلة بالإنسانية ولا بالرحمة ولا حتى كان ناس عندهم أغراض ما بينات بعضهم،
0: يعني مشاكل شخصية
1: بينات الحيوان هو خاطئ في الحكاية هذه.
0: يعني نفهموا أنه فما انتقام، يعني حبوا ينتقموا من شخص صاحب البقرة هذه، إذن قاموا بالفعل هذا الموحش
1: على حساب حديث عم حبيب اتصلنا به. هو اليوم اتصلت به عديد القنوات الإذاعية، وهو موجود في الصباح في مركز حرس غزالة باش يكملوا الأبحاث ويشوفوا شكون نكشفوا الجونات. وأنا بالمناسبة هذه نتوجه لهم بالشكر والمزيد الأسرع لكشف العملية هذه، العملية هذه اللي دخلت البلبلة والريبة على كافة متسكني معتمدية غزالة وعلى ولاية بنزرت وعلى الجمهورية كاملة. يعني احنا هكي لاحظوا نلقوا تفاعل كبير من كافة الناس على الحدث الإجرامي هذايا، حدث هذايا اللي هو يجي معاكس لكل المفاهيم الأخلاقية والمفاهيم الكونية، يجي ضد قول الله تعالى في الحيوان والعناية به والرأفة به. حيوان اللي هو ربي ذكره في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ربي أوصى بالرفق بالحيوان، المعاهدات كلها أوصت بالرفق به، القوانين الإنسانية لكن نحن كي نسمعوا الإجرام هذايا نقولوا ندينوه نقولوا المولى البقرة نقولوا له إن شاء الله ربي معاك إن شاء الله ربي يعوضك ونحن يلزمنا ديما نرجع ونحكوا نحكوا على معاناة الفلاح ماله ولا فلاح كيفاش وصلوا بسلم الفلوس هذية وشراء البقرة شراها بسعر بيعها بسعر خاطر هي ما عادش تنجم تعيش شراها بعشرة ملايين بيعها بسعر بثمن بخس ما يجيش حتى في حق المصاريف اللي صرف عليها قولوا له إن شاء الله ربي يعوض عليه وهذه نقول معاناة في الفلاحة معاناة الفلاحة ونحن ما نجم نقولوا حتى أي حاجة في نحن مصدومين أنا الأهالي في الجهة دي كان أنا عارفهم بحكم أنا تربيت غادي وعشت غادي وما جيراننا في الأرض ناس طيبين بهي لكن فعل هذايا بت على فعل فردي موش فعل مجموعة فعل فردي فعل تاع ناس مش نسميهم وحوش نسميهم كل
0: أسماء
1: كل تنطبق
0: عليه أي سي عادل حتى باش شويه نوضحوا حتى للساده المستمعين لانه يعني الفعل هذايا يمثل بشكل خطر على صحه البقره هذه انه حتى حتى يعني بعد معناها كيف يصير القطع نتاعها نتاع اللسان ربما ما تموتش بالوقت ولكن تموت بعد خاطر بعد يصير ربما نزيف حاد ولا جوع شديد ولا تلوث بكتيري ربما هذايا بعد اللي سبب انه حاله البقره هذه تسوء دونك هذه هي الوضعية نورمال بون
1: اي خطر هم طلبوا منه الاجهزه الامنيه باش يعمل لها شهاده طبيه تصل البيطري جهه البيطري يعمل شهاده طبيه فيها عمل معاينه بعد المنفذ وصورها البيطري اكدوا لي بقره ما عادش صالحه للتربيه خطر صحيح ما عادش فيها ما يعني القصر نتاع لسانها اثر عليها برشا ولا مسكين الراجل ولا بيعها
0: مشكل
1: يعني
0: بيها
1: يستنفع بشوية الفلوس اللي هي ما تجي حد شيء
0: برشا الحقيقة شفنا برشا استهجان برشا استنكار برشا إيدان للفعل هذي الوحشي في الحيوان هذي الأليف حرام بالحق حرام حرام يصير في الحيوانات هكا حرام نتعاملوا مع حيوان ما فماش رحمة ما فماش هكا بالحق واحد يخمم قبل ما يعمل فعل هكا وحشي كمان هكاية فإن شاء الله معناها السلطات المعنية تتفاعل مع الموضوع هذي ويقع القبض على الأشخاص المعنيين هذوما اللي قاموا بالفعل الشنيعة ويتم تسليط أقصى العقوبات عليهم لأنه حتى إذا كان عندهم مشاكل شخصية كما ذكرت أنت ماهوش مبرر أنه يصير الفعل ذي في حيوان أليف ونعود ونقوله إن شاء الله ربي يعوض على سيل حبيب الشخص ذي اللي البقرة متاعه تعرضت للاعتداء فولا نحب نكمل معك سعادة ونستثمر وجودك وشوية زيادة نحب نعرفوا رأيكم أنتم زيادة كيف على هل الزيارة الأخيرة اللي صارت مؤخرا اللي قامت بها رئيسة ديوان الحبوب دونك رايك انت كرئيسة الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري شوية صارت شوية تصريحات سعادة في الموضوع هذايا وصار الحديث على انه فما صار تجميع 1.3 مليون قنطار ببنزرت ربما تم وصف الأرقام هذه

0: todos.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم منسكم، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. فوالا هذه هي الظروف بتاع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. احنا بدنا نزيد معنيين وفي الخط الأول، رغم اللي عنا بالحق الجروب وقاعدين معناها مجهزين أرواحنا، لكن للأسف كل عادة والعويد الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. معناها نحب نوصف لكم الوضعية، وإحنا معناها بشوية الطاقة اللي عنا الجروب قاعدين نخدمه يدوب معناها في البث المباشر الإذاعي، ماناش قاعدين معناها نستعمله في لايف ستريمينج، ماناش قاعدين نستعمله في كليماتيزور، دونك في السخانة هذه قاعدين نحاول نوحنا نوصل المعلومة لسادة المستمعين والمستمعات. ولكن رغم ذلك تقعد ديما القصصات هذه المتكررة بتاع التيار الكهربائي، انقطاعات هذه الحقيقة قاعدة تأثر علينا بشكل كبير برشا في نقل المعلومة. دونك بعد شوية حاولوا نتواصلوا بضيفنا سي عادل المجري ونكملوا حوارنا لليوم بخصوص زيارة رئيسة ديوان الحبوب بوزارة الفلاحة وشنو رأي الاتحاد الجهوي للفلاحة في هذا الموضوع. دونك متواصلين معكم بالظروف هذه بالوضعية هذه، إن شاء الله ربي يعين الجميع، إن شاء الله ربي مع الناس الكل، خاصة الناس اللي بالحق اللي تقريبا أنا نشوفهم أكثر فئة لازم يقع أخذهم بعين الاعتبار في هالأزمة هذه عن طريق قطاعات المكررة التيار الكهربائي، هم الناس المرضى، الناس اللي في السبيطارات، الناس اللي تتنفس بالأكسجين، إن شاء الله ربي معهم، الناس اللي عندها دويات بالحق، هذوما الناس اللي لازم نعاونوهم وناخذوا معنا ناخذوهم بعين الاعتبار في الوضعية الصعبة هذه. يلا نواصلوا حوارنا، نواصلوا برنامجنا. دونك يرجعنا سي عادل المجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، اهلا وسهلا مرحبا بك سي عادل.
2: عايشك بارك الله فيك. عايشك
1: مرحبا. دونك كنا نحبوا نفهموا الوضعية حاليا طوى على مستوى الصابة، كيفاش تقراوا على مستوى الارقام، كيفاش تشوفوا انتوما كاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري؟
2: بالطبيعة الارقام ناقص على الموسم السابق، ثم نقص كبير برشا، نقص ملحوظ عند الأخوة الفلاحة، نقص في الكميات المجمعة على مستوى الوطني وعلى مستوى ولاية بنزرت. نقص هذا أسبابه نحن شرحناه وقلناه في عديد المداخلات، في أكسجين وفي منابر أعلامية أخرى. نقص هذا جاء من أول العام. الفلاحة السنة موسم تعدينهم صعيب صعيب صعيب برشا. النقص زاد في التبن الهكتار الواحد، نقص كبير برشا. وهذا زاد باش يرجع بال على امور تربيه الماشيه والابقار، خاطر كان عودة من زاد ما فماش، زاد يرجع هذايا على موضوع العلف وعلى موضوع قطاع هذايا الحساس. الارقام المتداوله واضحه اللي هي فيها نقص كبير ياسر، النقص واضح للعيان، نقص استشرفات وزارة الإشراف، الناس كل فاهمة الحكاية دي اللي هي من أول العام صار خلل كبير ياسر.
1: على مستوى سي عادل، على مستوى الأمونيتر بكري احنا نحكيه مع عامل هادي، معناها حبينا نستفسروا على مستوى الأمونيتر، خطر سمعنا بالحق برشا فلاحة على أول الربيع معناها قالوا في الوقت اللي هم مستحقين فيه الأمونيتر كانوا طالبوا، قالوا رأوا فما نقص كبير في مادة الأمونيتر واجهوا نداء عبر مواجهة إذاعة أكسجين فيهم، لكن حبينا نفهموا هل متوفر بالكمية المطلوبة وإلا لا عند الفلاح؟
2: مش متوفر الأمونيتر، يعني تحكي على الموسم السابق انت.
1: اي
2: لا مش متوفر، مش متوفر لامونيتر. لامونيتر ما توفرش. لامونيتر في اوله هبط في البرط نتاع منزل بورقيبه وتحول للمركز التجميع بقبلات، وما تمكنت منه ولايه منزرت بكميات نتاعها الا بعد مده طويله. في بدايه لامونيتر صارت اضطرابات كبيره واضرابات بين العمل في المجمع الكيميائي والعمل في مركز التجميع بباجه. لامونيتر اللي تخل المطر كل الكميات قليله برشا، تخل باسعار متفاوته واسعار كبيره اللي كما نقولوا فيها ما انزل الله بها من سلطان. بدات تقبلها البذور الممتازه اللي هي شاهدناها تو في الـ في الـ في الـ المنتوج الحالي. ثم برشا قمح فيه الشعير، غالبيته شعير، خاطر البذور اللي تزرعت عمنا ولا ماهيش بذور ممتازه 100%. اضطرت وزاره الفلاحه باش تخرج كميات كبيره من البذور اللي هي كانت تخزن مش للزراعه.

0: الفرقان خاطر مثلا ماهيش بذور ممتازه سيليكسيوني. من بعد خلطنا للدي اف بي بيتكم المرحله من الاول. الدي اف بي لاحظنا فيه نقص كبير ياسر اللي باش يعطي لازوت في التراب ويعاون يبدا الموسم يبدا بدايه حسنه. من بعد في لامونيتر فما شكون فلاح اعطاه ضربه بركه مونيتر. ومن بعد نشوف حكايه الادويه اللي دواسنا ما عطاش الفعاليه نتاعو مره واحده برشا حشيش برشا منجور برشا بروم. صحيح العام فيه برشا مطر لكن الفعاليه نتاع الدواء ما عطتش الكيفيه التامه نتاعها وما بشهاده الاخوه الفلاحه وبشهاده معينات كبيره برشا. مما لاحظناه في السابق
1: اي توا سامحني سي عادل توا انا نعم. سامحني انا تبعت بانتباه ربما وانا وسادة المستمعين شويه النقاط اللي انت اعطيتهم اللي هي مجموعه من الاشكاليات تاثر برشا على موسم الحصاد وموسم الصبا بالنسبه لموسم الفرط. بطبيعه الحال اذا كان بعد رئيسة الديوان نتاع الحبوب المدير العام لديوان الحبوب في زيارتها المؤخره تتحدث على ارقام باهيه ارقام ايجابيه ربما هنا فما تضارب فما حاجه ماهيش مفهومه فما حاجه ماهيش مقابلة بعضها.
0: وين هي صرحت كي جت بنظرت بالأرقام؟
1: وي دونك تحطت هي وقالت انه فما تقريبا تم تجميع 9 مليون قنطار منهم 1.3 مليون قنطار. تحطت وقالت انه تتوزع ما يعادل 75% من الكميات المجمعه اللي هي قمح لين شعير زاد بالتوازي مع ذلك بلغت الكميات المجمعه من البذور الممتازه ما يزيد عن 470 الف قنطار. هذا وفق ما تحدثت عليه. زاد كيف تحطت على الارقام انه بلغ تجميع الحبوب في ولايه بنزرت 1.3 مليون قنطار من جملة 2.15 مليون قنطار وفق التقديرات الأولية المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أي حوالي نسبة تقدر ب 62% بعد بذر أكثر من 100 ألف هكتار من الحبوب. سيعاد
0: أنا كان سمحني أختي واحترامي لي كل سيدة المديرة أنا التصريح ما سمعتوش
1: قلت لك انا ما عنديش
0: وانا التصريح محترم التصريح كل واحد يصرح بالحاجه اللي يعرفها. انا مانيش مش نعطي ارقام ومانيش منضبط بالارقام هذيا بالنسبه لي اللي نشوف فيه على عين الميدان على عين المكان. اي
1: فوالا هو جوستومون السؤال هو بين شنو صرحت هي وبين انتم شنو قاعدين تعاينوا كاتحاد هل فما تقارب بين الأرقام هذوما ولا لا على المستوى الميدان؟
0: الأرقام كمندوبية جهوية للتنمية الفلاحية بمنزرت اللي نحن نسمع في أرقامها الرقم الموجود توه مصرحين به اللي نحن قريب ناخذه المليون ونص قنطار.
1: أي 1.3 أي
0: به الرقم هذا نحن نحترموه ونقول الحمد لله عليه. نحن حبينا تكون أرقام أكثر من هكا. نحن الأرقام الصادرة على الجهات الرسمية نحترموها لكن نحكي أنا ديما على معاناة
1: يعني راضين أنتم على الأرقام هذه.
0: أنا نقول لك أنا كرقم كل حاجة نحمد فيها ربي في تونس شل تونس لباس شل الأرقام ديما من حسن إلى أحسن بطيع العبد محمد ربي. أنا نحكي كرقم هذا نحن كنا نحن مانيش راضين به كان ينجم يكون أكثر.
1: خاطر انت وقت اللي تحكينا على برشا نقائص معناها على مستوى معناها خلينا نقولوا احنا معدات فلاحيه لازمه كانت نجم تنجح الموسم الفلاحي اكثر واكثر وقت اللي كانوا الفلاحين طالبين لمونيتر في وقته قالوا توا راهو الوقت نتاعو ما كانش متوفر ما كانش موجود.
0: انا كي قلت لك على الرقم مليون ونص قنطار وعندك الرقم انت هذه ارقام رسميه صادره على جهات رسميه اللي هي المندوبيه الفلاحيه وارقام نحن نحترموها. اما نحن قلنا كان يكون الاحسن من هكا كانت تكون سابقية فيه كبيرة برشا لو توفرت الإمكانيات اللي لازمة للفلاحة. توفرت رأي لامونيتر عنده دور كبير ياسر في الفلاحة. التواء عنده دور كبير ياسر. الديابي عنده دور كبير ياسر. الناس ما توفر راحة شيء. ثم شكون أنا نعرف إنسان حضرت يحصد في أرض 15 هكتار جابوا له 7 ترانت. حكالي الفلاحة ضايق قال لي أنا زرعت في الضربة الأولانية 5 ترانت برك. ما خلطتش ياخذ المونيتر.
1: فوالا دونك هذه هي المشاكل المتكرره الحقيقه في للاسف في المجال الفلاحي اليوم، وان الفلاح ديما يطالب بتوفير المواد الاساسيه باش ينجح الموسم الفلاحي.
0: ديما سامحني وقت باش نتفاعل معك في نقطه ذكرتها انا في الاول، انا زياره استحسنت فيها امر كبير برشا اللي هي السيده المديره اكدت على للساده المشرفين على المجامع، مجامع تجميع الحبوب اللي هي مزيد الليونة والمرونة في عملية سلم التعيين والمول على المباشر، يعني شافت المندات وتفقدتهم مباشرة أمام سيد الوالي سيد المندوب بحضوريان وحضور بقية الصلاة، وثم أسوامات اللي نحن قلنا هذه رأي ما حكش الجي قال يلزم المراجعة فيها فهي تحصل له. أما العام توصيه على ابواب الانتهاء نتاعو، نحن بالمناسبه هذه كما كنا سابقين
1: يعني الخدمه باش تكون العام الجاي، العام هذا سيء.
0: انا باش نحكي لك نقطه، نحن كنا اول اتحاد شعبي في الجمهوريه التونسيه سابقين حذرنا من الموسم هذا الحالي، وكنا راي الصابه ماهيش باش تكون حسب الارقام اللي قالت في الاول، وراه ثم نقص حذرنا من نقص لامونيتور ومن نقص البذور الممتازه من نقص بيطي، وتكلمنا اول ناس تكلمنا تو باش نكونوا اول الناس السابقين باش نحذروا من حاجه يلزمنا نحذروا الموسم المقبل تحذير التام كبذور ممتازه كفصفات كامونيتور، نحذروا روحنا من تو ما نخلوش الامور لاخر مرحله، كيفاش نخلوها لاخر مرحله باش تكون ذي هدية للناس اللي تتربص بالقطاع هذا، حبوا الأمور تبقى لآخر مرحلتها، الدولة تكون ماهيش حاضرة، يقتنصوا هم الفرصة وباش يتصفوا في الفلاح وباش يوصلوا للأغراض نتاعهم. ندعو نحن سلطات الإشراف كوزارة الفلاحة باش تشوف الموسم تبدا تحضر له من توا في كامل المتطلبات نتاعو باش الفلاح يخدم أريحية، خاطر السنة الناس ما وصلتش تخدم والعام جاي قاسي برشا، ناس عندها برشا ديون عندها برشا التزامات التزامات ماديه مع عديد الشركات مع عديد البنوك، شوفوا كيفاش العام المقبل كيفاش نحضروا العام بالكتاب الكتاب، وانا ديما ندعو نحن كاتحاد جهوي الى الالتفاف الى القرب من الفلاح الى سمع مشاغل الفلاح الى فتح الابواب امامه باش يخدم مرتاح ابواب التمويل توفير لها كل ما يتطلبه باش نستخدم اراضيها ونحن ديما نأكدوا على الامور هذه خاطر هذه الامور المفصليه.
1: نحب نختم معاك ونمشيو ربما زاد نقطه اخرى استباقيه مهمه برشا سي عادل، نحب نحكي شويه على زيت الزيتونه، هكا في الخريف نبداو نحكيوها وغالي هاو ما كانش صعبه، دونك من توا يظهر لي يبدا الخدمه للموسم القادم، هاي كيفاش احنا توا خدمتنا الموسم هذا؟
0: بالطبيعة نحن زيت زيتونة كنا كانت لنا جلسة في إذاعتكم على موضوع زيت زيتونة والتحضير والموضوع، نحن زيت زيتونة في الموسم السابق تونس حققت رقم قياسي 47% زيادة على الموسم اللي قبله، دخلت به الأسواق العالمية وأصبح العالم التونسي يرفرف في كافة المؤسسات العالمية.
1: وشفت تونس خرجت
0: على التقليديات نتاعها في أسواق معينة، أصبحنا نغزو في أسواق كبيرة برشا اكتسحناها بفضل المنتج نتاعنا،
1: ولكن القادم طاو نحب نحكي على القادم طاو
0: الموسم القادم كيمو كيما الزراعات الكبرى الفلاحة تتخدم من آخر الموسم السابق،
1: يعني توا صايرة معناها خدمة صايرة تحضيرات كبيرة صايرة تنسيق مع الإدارات الجهوية للفلاحة صايرة الخدمة هذه موجودة حتى على مستوى ضيعات الفلاحي في ولاية بنزرت والفلاح في ولاية بنزرت.
0: التنسيق هو ديما موجود، التنسيق الجهوي ديما موجود، نحكي على بنزرت أما سألتني سؤال قلت لي صايرة الأمور عند سلطة الأشراف، نحن جهة دفاع على منظورينا وجهة اقتراح من توا، نحن ندعو سلطة الأشراف إلى تحضير إلى موسم الزيتون مزيد الزيتون المقبل، التحضير يكون بالقرب من الفلاح كما قلنا سابقا، تحضير له وسائل التمويل نتاعو، الفلاح يعاني من الزيت في وقت الزيت
1: صار هذا ولا ما صارش؟ صار هذا ولا مازال؟
0: مازال ما تنحطيت على الأرضية. أنا نتحكي معايا اليوم مازال ما نعرف حتى شيء شنو القرارات الجديدة في الأمور هذه. الأمور زاد القطاع هذا يتعرض للعديد من المشاكل. القطاع هذا يتعرض إلى مشكلة اليد العاملة. مشكلة التمويل. مشكلة ثم مشكلة كبيرة هي يلزم حماية المحاصيل هذه متاع الزيتون من العابثين بها ومن المتربسين بها. ثم أطراف اللي هم نحن نقولوا في كلمتنا القشيرة يدخلوا على الخط ديما ويستغلوا الفرصة باش الفلاح يبيع الزيت متاعه رخيص. على سلطة الأشراف اتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطات المال اللازمة والمسبقة لتأمين هذا الموسم. ما نخلوش الأمور حتى اللي تاخذ منعرج في البداية. نحن نكون مسبقين
1: أكيد.
0: وخطر رانا يلزم نعرفوا حاجة راهو القطاع الفلاحي يضر عملة صعبة للبلاد هذه.
1: أكيد. وعلى هذاك لازمتنا نعملوا تحضيرات على مختلف الأطراف. يعني مختلف الأطراف لازم تكون حاضرة ومشاركة فيه. نحكي على الإدارة الجهوية، الاتحاد الجهوي للفلاح، كل أطراف المعنية، اتحاد الفلاحين وغيره. لازم الناس الكل تكون حاضرة وتخدم خدمتها لإنجاح الموسم القادم من موسم تجميع زيت الزيتون. نشكرك برشا، يعطيك الصحة، الوقت يداهمنا. ميرسي بوكو سي عادل المجري رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري على حضورك معنا. شكرا كبير ليك. شكر كبير لكم انتم سادة المستمعين والمستمعات. كنت معكم انا عوض فلعوني في برنامج اللازم لازم. ميرسي بوكو محمد امين عزيزي في الاخراج والاخراج الرقمي. باي باي في الامان.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نختار شنو ناخو؟
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بلانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.

تروحش تبيع الميه في حاره السقايه على النعم.

0: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
2: مهرجان بنزرت الدولي بابيروني يجيكم بالعرض الحدث للأطفال، عرض لو فواياجور، السبت 18 جويلية 2026. أسعار التذاكر 5 دنانير وعشرة دينارات. للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي وأكسيجين أفام.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: خديت الباك ومازلت ماكش عارف شنو تحب تقرا؟ SMU, avec ses écoles de business MSB et ingénierie MedTech, t'estadraak le 17 juillet bich t'ahdar fil la journée d'orientation, où in bich t'alqa un expert fil taoujih et des profs universitaires dans différents domaines yfassroulek ou yawajhouk. Ahna n'aounouk ou nwariouk fnia ou enti mbaad t'akhtar. T'najm t'ahdar ma'ana en ligne ou la netqablu le 17 juillet ma'al 10 mta asbeh fi campus SMU Lac 2. Marhabibik.
2: SMU brings the word to you.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفو لاين 57-039-00
7: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmo awes au kibira man kital riel asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet sopa Distrigo, irafko, ou bensiha al karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa weta. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاين 70-146-598 والا 98-136-449 تشمو تكلمونا زاده على 98-136-448 والا 27-957-623
8: مزرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني سكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشي دو بولي ماريني وزاده تلقاو عندنا برجر بولي وما تنساوش بارتي متاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في الجام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نختار شنو ناخو؟
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجاف فاء والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي مونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأوكسيجن أفام.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين، إن شاء الله يا رب تكونوا في خير وصحة وعافية. هذا موعد جديد من برنامج صيف على الموجة من توا حتى الآخر العشية، سويعتين من زمان إن شاء الله تلقوا فيهم كل الفقرات اللي تعودتوا بها تكون حاضرة. كيف كيف زادة ما ننساوش باش نمشيو نعملوا تبحيرة متاعنا، نعطيكم فكرة على أبرز وأهم العروض والسهريات اللي تستنى فيكم بالنسبة لليوم والأيام القادمة، وكيف كيف زادة تلقاو آخر الأخبار الكل في سويعتين من زمان. حاضرة معكم أنا اليوم رانيا طرابلسي، إن شاء الله زادة تكون حاضرة معكم زميلتي عواطف العوني، إن شاء الله نهار الاثنين نرجع كامل الفريق. لكن ما ننساوش تجمو تكلمونا تطلبونا تتفاعلوا معنا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. برشا حديث على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، الحقيقة تليفون مسكتش هنا في الراديو، برشا ناس قاعدة تتواصل معنا، برشا ناس قاعدة تطلب فينا ويقولوا على الأماكن اللي صار فيها انقطاع الضوء والماء، حاجتين راهم بعضهم كيقصوا الحقيقة يخلي خيبة أمل كبيرة برشا للناس. احنا بعد شوية باش نحكيو على الارتفاع المنتظر زاد درجات الحرارة بالنسبة للغدوة، باش تكون درجات عالية برشا، وما ننساوش زاد باش نرجع معاكم أكثر تفاصيل على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. شفنا وأخيرا الشركة التونسية لاستغلال للكهرباء والغاز انه هبطت الاماكن اللي باش يصير فيها الانقطاع من الماضي ساعة حتى للاربعة. فما بعض الولايات موجودة، فما ولايات مش موجودة، مش مذكورة حتى الاماكن متاعهم، من بينهم ولاية بنزرت. عديد التساؤلات على الجانب هذايا، علاش انه اليوم ما صارش والا ما هبطوش اليوم انهم المعتمدات اللي تعنى بالانقطاعات، لانه ولاية بنزرت ما هيش تعنى بالانقطاعات بالرغم اللي احنا قاعدين نعيشوا في الانقطاعات المتكررة من الساعات الأولى من الصباح. شفنا الصباح انقطاعات متكررة في جرت بعضها، وكيف كيف زادة ما زالت اللحظة هذية في عدد من الولايات، في عدد من المعتمديات كيما نمشيو لبنزرت الجنوبية اللي في المنطقة المرازيق، تواصلوا معنا عدد كبير من أهالي المنطقة ويقولوا أنه فما انقطاع متكرر للتيار الكهربائي وتقريبا عنده فترة كبيرة برشا مرجعش، مع زيادة انقطاع الماء صالح للشرب. لهنا الناس تستغيث باش أنه يرجع على الأقل الماء وإلا ضو، حاجتين مع بعضهم راهو اليوم تخلي الحقيقة تذمر كبير من المواطنين. ونعرفوا أنه فما ارتفاع كبير لدرجات الحرارة، سيسر ويحكم إن شاء الله ربي تتعدى لأيامات السخانة هذوما، وإن شاء الله زيادة يرجع التيار الكهربائي. لكن في بعض في برشا ولايات اخرى ولا مضبوط الوقت، وانه من الماضي ساعه الاربعه باش يكون فما الانقطاع هذايا، ما نعرفوش اسكو يوميا اسكو اليوم بركه، هذا الكل اكثر ان شاء الله تو نكتشفوه من بعد شويه. لكن احنا كيما تعرفوا خليكم مع الموسيقى والجو الكل تلقوه في صيف على الموجه.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا.
0: ليلى معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
0: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi Amina. Majmoua waes aw kbira min qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, twafrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou bensiha al karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wata. سوبا ديستريغو أفني حبيب ورقيبة راس الجبل، أنفولاين 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
4: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزيدا تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فخوماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

وصلنا للأربعة وست وثلاثة وثلاثين دقيقة على موجة إذاعة أكسجين FM. وكما قلت لكم في البداية وأنه الشركة التونسية للكهرباء والغاز كانت أصدرت بلاغ وهبطت فيه تقريبا الجهات والولايات اللي تعنى بالانقطاعات اللي بشكون دورية بشكون تقريبا اليوم الخميس خلال الفترة الممتدة من ماضي ساعة حتى الأربعة متاع العشية. تلقاو زادة المناطق والصور بالنسبة للمناطق اللي تعنى بالانقطاع هذه موجودة على صفحتنا أكسجين تونيزي. وتأكد وأنه يأتي ذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، لافتة إلى أنه المناطق المعنية بإمكانية قطع الكهرباء وهي الرقاب، السوق الجديد، الشخار، نصر الله، الشرايع، المكارم، الحمار، مدينة تطاوين، مارث، وغمراسن، جرجيس، منزل شاكر، عقارب، تينا، طريق تونس من ولاية صفاقس، طريق المهدية من ولاية صفاقس، نلقاو زادة الخضرة، جهينة، سيدي سعيدين، الجم، سيدي مسعود، نلقاو زادة وشتاتة، الروحية، جدليانة، ودمليز، بوسالم، بوعرادة، عمدون، المجاز، الحميدة، تزركة، الميدة، الزريبة، المرازقة، السمعة، الحريرية، باردو، منوبة، الزهور، منزه الخامس، المنزه، أريانا، المنار، المحمدية، فوشينة، جديدة، وصنهاجة، وبرج السدرية. وشدت أيضا الشركة على أنه الكهرباء ستعود دون سابق أعلام داعية لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. لهناك نحكيه على الانقطاعات هذه، وإلا كما سميتوا الستيج وين كشفت أنه الانقطاعات هذه يعني سميتها بالبلاك أوت. الحقيقة في كل مرة كان نسمع تسمية جديدة ونسمع حاجة جديدة، الحقيقة أتحفون السناء بالقرارات وبالاستراتيجيات اللي هما الاستثنائية يقول لك اللي يتخذوها لمجابهة موجة الحر. لكن اليوم فما وكما قلت لكم في البداية فما برشا ولايات ما تحطتش في البلاغات هذه، من بينهم ولاية بنزرت. خلنا نرجع بكم البنزرت، وأنه أكثر ممكن تكون وأكثر ولاية اللي صاير فيها انقطاعات متكررة بدون سابق أعلام وبدون زادة سابق أعلام في العودة، اللي يخلي الحقيقة فما برشة تذمرات من المواطنين اللي قاعدين يتواصلوا معنا ويتصلوا بنا. خطر اليوم بالأخص اليوم الخميس شفنا وأنه الانقطاع كان من الصباح، يعني أبرتير من التسعة ونص العشرة من الصباح والضوء مقصوص حتىش إلا 12 ونص ماضي ساعة باش عاود رجع ومن بعد عاود قص مرة أخرى. هل أنه اليوم الولايات اللي ما شفناهاش موجودة في البلاغات وكذا، شكون باش يعلمهم؟ شكون باش يقول لهم مثلا على التوقيت؟ ولو اني في ولاية بنزرت يتقص من الصباح، يعني ما عندناش وقت احنا بين ماضي ساعة والأربعة كما موجود في البلاغ وإلا عند برشا ولايات أخرى. هذه نقاط استفهام كبيرة، على خطر كما البارح زادة في الليل شفنا تقريبا أنتم عشتوا معنا احنا في الإذاعة، وإنه عشية كاملة قص ممكن ثلاث أربع مرات وإحنا في المباشر، وقعدنا بالإمكانيات الخاصة متاعنا كملنا ووصلنا، ومن بعد كي جينا يعني كملنا الحصة زاد عاود قص مرة أخرى وقعد فترة كبيرة باش عاود إرجع، ومن بعد مع العشرة متاع الليل عاود قص مرة أخرى بين ثمانية ونص والتسعة، والتسعة ونص قص وعاود رجع، ومن بعد ما بين العشرة حتىش تقريبا نص الليل والعبيد بلاش ضوء. وشفتوا البارح درجات الحرارة كانت مرتفعة برشا، وحتى اليوم زادة، وإن شاء الله يكون فما على الأقل فما تدخلات في الجانب هذية. ولو أني إذا كان بشتولي بدون سابق أعلام، وهي من الأول ما هيش بدون بسابق أعلام بالنسبة لولاية بنزرت، الوضع اليوم ما عادش يحتمل، على خطر اليوم رو حتى السبيطارات اللي في تصريح المدير العام لشركة تونسية للكهرباء والغاز يقول وأنه فما بلايس معينة ما تعنيش بالانقطاع هذا، لكن اليوم رو حتى السبيطارات هنا في منزل برجيبة راه الضوء قاس عليها من الصباح، قسم الانعاش اليوم بلاش ضوء، الاقسام الاخرى بلاش ضوء،
وراو شفنا حتى فيديوهات وتواصلوا بينا، تواصلوا معنا المرضى اللي موجودين في منزل بورقيبة في الهاتف هنا في الراديو وكلمونا، وبرشا ناس الحقيقة قاعدة تعاني على خاطر اليوم كيقول لك راو المستشفيات ما يشتعنا بالانقطاع، اللي راو سيد الكريم راي المستشفيات في ولاية منزرت كلها تقريبا صاير فيها انقطاع التيار الكهربائي لهنا، ماذا بينا كون فما مش كون فما، وكان من المفروض من الأجدر وأنه راو قبل ما تبدأ السيزون بتاع الصيف راو خذوا الاحتياطات اللازمة، قووا شوية في الـ في الـ في الـ في الماتريال متاعهم، شافوا شنو الأنسب اللي لازم يصير، خطر الفترة هذية تونس قاعدة تعيش في موجة حر قوية برشا، العباد اليوم باش تعاني هل ولا باش تتجاوز هالحرارة هذية، اللي يقعد في دار ويحل الكليماتيزور اليوم ما عادش تنجم تقعد في الدار سخونة ما تنجمش تحل الكليماتيزور، دونك العباد اليوم في وضعية حرجة برشا، إن شاء الله يتفاديو الإجراءات هذه، إن شاء الله يتفاديو كل الإشكاليات اللي قايمة واللي قاعدة صايرة، على خاطر اليوم بشفنا الحرارة بالطريقة هذه، غدوة راه باش تكون أكثر ارتفاع باش نصو نحكيو حتى 49 و 50 درجة، طبعا بعد شوية نعطيكم فكرة على حالة الطقس كيفاش باش تكون بالنسبة اليوم في الليل، وإن شاء الله زادة غدوة اللي من المتوقع خاطر المعهد الوطني للرصد الجوي يقول وإنه غدوة باش يكون فما ارتفاع ب 13 درجة بالنسبة للحرارة اللي تسجلت لليوم، يعني فما تغير وفما ارتفاع جديد على هذاك. ديما نقول لكم سيسوا رواحكم استحفظوا على رواحكم، اللي ما عندوش قضية باش يقضيها ما عنده علاش يخرج، اقعدوا في ديركم استحفظوا على صغيراتكم استحفظوا على رواحكم، وان شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية، واحنا معاكم نرافقوكم ونونسوكم بالموزيكا، وباش نخرجوا فاصل صغير مع الموزيكا وهنا مواصلين.

0: جو سيف سني حافلة انترنت
1: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: باش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك
2: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات الحج والعمرة تنظيم محترف إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232 98-118-231 الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
4: تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أغيستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أغيستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أغيستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتغ سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: رجعنا لكم من جديد ومصلين معكم في صيف على الموجة. والوقيت هذية وقيت باش نمشي ونعملوا تبحيرة ونتعدي الفقرة رفرشين. اليوم وجهتنا باش تكون هي ولاية نابل. اليوم كي نحكي وعلى شواطئ ولاية نابل اللي بطول 180 كيلومتر تلقاها محاذية لساحل البحر الأبيض المتوسط الخلاب، هي بمثابة شبه جزيرة مليئة بعوامل الجذب، وبلاصتها ديجا مزيانة برشة، تتمتع بإمكانياتها السياحية الكثيرة وثرواتها الزراعية التي تزيد من مساحاتها الخضراء الخلابة، واللي هي تقريبا خليني نقول لكم الوجهة السياحية الأولى بامتياز. على خاطر اليوم كي نحكيو على ولاية نابل نحكيو على قليبيا الهوارية، على مدينة الحمامات اللي هي تعتبر من أكبر المناطق السياحية اللي موجودة في ولاية نابل، واللي تخلي العينين الكل والأنظار الكل على الحمامات الهوارية وقليبيا جرومبيليا وبرشا شواطئ أخرى وبرشا مناطق أخرى في ولاية نابل. على خاطر اليوم العدد الكبير من السياح نقوهم على طول العام موجودين في مدينة الحمامات. خليني نعطيكم فكرة على أبرز الشواطئ اللي موجودة في ولاية نابل. نحكيه على شاطئ ابن خيار، هو يقع على بعد 13 دقيقة بالسيارة عن مدينة نابل، يعد من الأماكن الرائعة والمناسبة لقضاء وقت برفقة العائلة والأصدقاء. هناك من كيف تلقوا غديك الاسترخاء الاستجمال تحت أشعة الشمس، تلقوا البحر ياسر مزيان غديك، الرمال متاعو مزيان برشة، تلقوا فيه عدد كبير من التوانسة والسياح، واللي يخلي وأنه الناس البلاصة هذه كي تمشي لها تحس بالراحة والاستجمال. كيف زاد شاطئ سيدي منصور اللي هو يغطي رمال شاطئ سيدي منصور مسافة تصل إلى 200 متر متناثرة على البحر الأبيض المتوسط، وهي تتزين بكثبان رملية وتكوينات صخرية جميلة. توجد بالقرب منها البركة الصخرية الصغيرة التي تلتقط سرطان المياه عند انخفاض المد، وترسو بعض السفن القديمة في المياه الصافية التي تشكل موقع غطس ممتاز. الفرق بين شاطئ ابن خيار وشاطئ سيدي منصور هو انه يتميز سيدي منصور بالحجر يعني اللي موجود في البحر، وبرشا سفن تكون موجوده غاديكا، واللي يخلي ممكن المتعه تكون اكثر واكثر. على خاطر كما قلت لكم في البدايه انه كل شاطئ يمتاز بميزات الخاصه نتاعه. نحكيو على شاطئ البتي باري اللي هو الحقيقه عدد كبير من السياح يمشيوا للبلاصه هذية، اللي يمتاز بنظافه الرمال نتاعو الناعمه ومياه متاعه الصافية، واللي خلى رؤية الصخور الواقعة تحت الماء هي وجهة مثالية للتشمس والسباحة والغوص والتنزه على الشاطئ وتأمل البحر من الأفق البعيدة. دونك برشا عبيد من محبي التنجيز خلينا نقول لكم على الشواطئ على الصخور عفوا، وأنه تكون فما برشا الحجار اللي يكون موجود في وسط البحر اللي خلي لهنا برشا ناس يمشيوا للبلاصة هذية ويتمتعوا بالتبحيرة غاديكا. هو شط بتي باري موجود في قليبيا، واللي برشا ناس تمشي وتحبذ انه تمشي الوجهه نتاعها تكون قليبيا. نمشي زاد لشاطئ حمام الغزاز اللي هو يعتبر من الاماكن المحبه والمفضله للمصطفين، واللي هو الحقيقه تكون فيه السباحه غاديكا ممتازه جدا، نظرا وانه الكبر نتاع البحر هذايا، وانه زاد برشا ناس يمشيوا غاديك للي شيء باش يكتشفوا المكان وجمالية المكان اللي يكون ممزوج بالامتداد الرملي وأيضا مياه الصافية اللي فيه، وتعكس لون السماء المذهل اللي يخلي لهنا تكون القبلة الأولى لبعض السياح. نحكي زادة على شاطئ دارفو اللي هو موجود زادة في ولاية نابل، واللي زادة شاطئ مفضل لبرشا سياح، واللي يخلي اليوم وجهة يختاروا برشا ناس وانهم برشا اللي يقول لك نمشي وكل مره نعملوا طلع على البحورات هذيا ونكتشفوا المناطق الجميله اللي موجوده في ولايه نابل. كيف كيف زاده باش تلقاو زاده شط سيدي الرايس وهو وجهه المناسبه لكل من يبحث عن فرصه جديده لممارسه السباحه ورؤيه الشعاب المرجانيه الملونه والنادره وصيد الاسماك، وهذه اللي يمتاز به شط سيدي الرايس، الى جانب الحصول على حمام شمس والتجول بالقرب من المياه والجلوس تحت اشجار النخيله التي توفر الظلال البارده على الرصيف القريب مع اطلاله جميله على الافق البعيده. وشط فيزد محبب برشا عند برشا ناس انهم يمشيوا له. شط المنصوره وهذايا من بين اهم الشواطئ اللي تشهد ديما اكتظاظ واقبال كبير برشا من المصطفين وايضا السياح والتوانسه. تتناثر رمال شط المنصوره الناعمه على مسافه طويله وبعيده ابعد عن امتداد النظر، وتتوزع حولها مطاعم منتجات متنوعه كراسي تشمس ومظلات كثيره، خاطر هذايا فيه برشا ريستورونات غاديكا وتكون زاده وجهه سياحيه والوجهه المميزه بالنسبه لبرشا ناس. شط سيدي منصور موجود في اقليبيا، ونعرفوا انه بحورات اقليبيا زاده فيهم ميزه خاصه وفيهم الحقيقة منظر مزيان برشا وجميل برشا، خطر برشا البحورات اللي موجودة في إقليبيا تقريبا تلقاو فيها برشا الحجر كما موجود لهنا في ولاية بنزرت. حمام الأغزاز اللي هو زادة كيف كيف موجود في ولاية نابل وبرشا ناس قاعدة تمشيله، وهو مشابه لطبيعة شواطئ جزر المالديف، على هذاك يكون فيه عدد كبير من المصطفين. تلقى وزيدة وأنه محبي الغوص يكونوا موجودين غاديكا، يصادوا زيدة فيه الحوت، واللي هني قلت لكم برشا ناس وبرشا سياح يشابهوا البلاصة هذية بشاطئ شواطئ المالديف. كيف كيف زيدة نحكيه على شواطئ الحمامات، المدينة السياحية اللي تشهد زيدة موقعها الاستراتيجي ممتاز برشا وكلها مطلة على البحر، واللي تخلي زيدة وأنه برشا ناس يمشيوا للنزول اللي موجودة غاديكا، فرصة هاوكا باش يزيد يتمتعوا بالبحورات الموجودة في شواطئ الحمامات. كيف كيف نختموا مع آخر شاطئ اللي هو شاطئ الرتيبة، اللي تقريبا برشا نازل يمشيوا للبلاصة هذية، وهو يمتد على نحو 9 كيلومتر على طول الساحل، والمنطقة مزينة برشا نظرا لمناظرها الطبيعية الموجودة والإطلالة المذهلة على أرخبيل وزمبرة ومناظر طبيعية خلابة تضمن مياه فيروزية والرمال اللامعة والناعمة اللي تكون موجودة في البلاصة هذية. زيدا ينجموا يمارسوا فيه عديد من الأنشطة الممتعة كالسباحة وصيد الأسماك، واللي خلات زيدا شاطئ ارتيبة يكون زيدا وجهة سياحية بامتياز لبعض السياح وأيضا زيدا التوينس. هذه فكرة على أجمل الشواطئ اللي موجودة في ولاية نابل برشا الحقيقة، رو ما تقولوش كان هذو ما بركة، لا فما برشا برشا برشا بلايس وبرشا شواطئ موجودة في شبه جزيرة الوطن القبلي، واللي كما قلت لكم شاطئ المنصورة، شاطئ الهوارية يقع في أقصى الشمال يتميز بالطبيعة العذراء ومياه العميقة المناسبة للغطس، إلى جانب شواطئ الكهوف اللي تقريبا فيهم شبه كبير كما موجود هنا في ولاية بنزرت وبالتحديد في رأس جبل غار الملح والمناطق هذوكم الكل. على هذاك ديما تكون العينين أكثر على نابل الهوارية وإقليبيا وأيضا زادة حتى ولاية بنزرت عندها برشا بحورات مزينين. إن شاء الله في كل مرة نرجع بأكثر تفاصيل على بحورات ولاية بنزرت، خطر الحقيقة أنا قاعدة نكتشف معاكم في الولايات الأخرى وفي بحورات متاعهم، لكن زادة ديما الحنين متاعي وإني نرجع ديما نحكي على بحورات ولاية بنزرت خطر نعرفهم برشا وعندهم الميزات اللي مش موجودة في حتى ولاية أخرى. هكا كملنا فقرتنا لليوم رفريش إين، بعد شوية نعطيكم فكرة على درجات الحرارة بالنسبة لليوم والمنتظرة بالنسبة للغدوة، وما ننساوش زادة باش نحكيو على السهريات المنتظرة والاستعدادات الكبيرة اللي باش تكون اليوم الافتتاح الرسمي للدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، وغدوة باش يكون الافتتاح الرسمي للدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي. هذا الكل أكثر شرعا بعد شوية نحكيو فيه في فيستيفال. صيف على الموجة، صيف على الموجة.
0: الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: جو سيف سني حافلة انترنت
1: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منت كونكتي منت باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: باش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
6: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira man qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Ni ebet sopa Distrigo, irafko, ou ben si hal karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاين 70-146-598 والا 98-136-449 تشمو تكلمونا زاده على 98-136-448 والا 27-957-623
7: مزرعتنا تحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني سكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشي دو بولي ماريني وزاده تلقاو عنا برجر بولي وما تنسوش بارتي متاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل

فوزي بن قمري. وصلنا لستة واربعة واربعين دقيقة على موجة إذاعة أكسجين أف إم، وحنا مازلنا مساشين معكم على الموجة. مش نحكيه على درجة الحرارة بالنسبة لليوم في حدود ماضي ساعة، شفنا ارتفاع كبير في مجاز الباب من ولاية بيجا 46 إسخانة، قعفور 46، بيجا 45 سنتر، جندوبة 45، سجنين اللي سجلت أعلى ارتفاع 44.9 درجات، رجيم معتوق 44، الدهماني 44، نصر الله 44، وأيضا زايدة معتمدية ماتر 44.5. زوز معتمديات هذوما اللي شيء كبير عزيز، اللي سجلوا أعلى ارتفاع في ولاية بنزرت، تجروين 44، عين بوسعدية 44، متلوي 44، النظور 43، الكيف 43، كندارة 43، قبلي 43، توزر 43، تمغزة 42، سليانة 42، الكتار 42، السويسي 44، والمكناسي 43. يعني أقل درجة 42 سجلت في تمغزة. هذه بالنسبة لدرجة الحرارة بالنسبة اليوم الخميس 16 جويلية في حدود الماضي ساعة، هذه هي الدرجات. بالنسبة الغدوة، المعهد الوطني للرصد الجوي يقول وأنه تتواصل ارتفاع درجات الحرارة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلي اليوم الخميس، ويتواصل يكون في ارتفاع ملحوظ غدوة الجمعة 17 جويلة، تتجاوز معدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و 13 درجة، تتراوح القصوى بين 44 و 49 درجة، مع ذي قرب سواحل الشرقية تكون بين 39 و 43، ويتواصل الطقس حار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا يوم الأربعاء 22 جويلية. الحقيقة خبر ما بشرش بكل خير، أما فما ارتفاع باش يتواصل حتى نهار الثلاثة، يكون فما انخفاض نهار الأربعاء. بالنسبة للغدوة باش تكون الدرجات القصوى 49 درجة، نهار السبت زادة باش يكون كيف كيف، زادة في نفس الارتفاع متاع درجات الحرارة، وهذا اللي خلى وأنه المعهد الوطني للرصد الجوي يهبط البلاغ هذا، ويقول وأنه راهو درجات الحرارة باش تتواصل حتى لنهار السبت، باش تكون فما ارتفاع نسبي في الدرجات بمعدل 8 و10 درجات، باش تكون بين 8 و13 درجة عفوا. بالنسبة الغدوة باش يكون فما في تونس 44، أريانة 43، منوبة 45، بنعروس 45، بنزرت 41، نابل 40، زغوين 47، بيجة 48، جندوبة 49، الكيف 46، وبالنسبة السليانة 46، سوسة 42، منستير 42، المهدية 39، القيروين 48، سيدي بوزيد 46، القصرين 43، قفصة 46، توزر 49، قبلي 47، صفاقس 42، قابس 41، ومدنين 45، تطاوين 44. نهار السبت باش تضاعف هذه، باش تكون في تطاوين نبدا بالعكس 46، في مدنين 46، في قابس 44، في صفاقس 43 زيد درجة، في قبلي 48، في توزر 49، وتبدأ تطلع تدريجيا في ولاية بنزرت باش تكون 39 درجة، تونس الكبرى 41، بالنسبة للأريانة 40، منوبة 44، بنعروس 43، نابل 41، زغوين 45، بيجة 46، جندوبة 47، والكيف 45، سليانة 46، سوسة 38، المنستير 38، المهدية 35، تيح شوية في المهدية ومنستير في الساحل الكل، القيروين 47، سيدي بوزيد 46، قفصة 43، القصرين 43، قفصة 46، توزر 49. هذوما أعلى درجات اللي باش يسجلوا غدوة وبعد غدوة ونهار السبت، باش تكون ان شاء الله هذه هي درجات الحرارة اللي
باش تشهدها تونس. قولكم سيسر ويحكم استحفظوا على رواحكم، ما عندكم ما تقضيوا، ما فهميش علاش الصغار يخرجوا للبرة، الكبار زادة كيف كيف حاولوا استحفظوا على رواحكم. لكن زادة تليفون مسكتش من قبيلة، جينا برشا اتصالات وانه مازال متواصل انقطاع التيار الكهربائي. حدا في راديو زادة وراه منقطع، قاعدين نخدموا باللي عنا، بالاحتياطات اللي عنا اللي عاملينها في الراديو. في المصيدة زادة لابيشوري اتصلت بنا امرأة تقول وانه ولدها يستعمل في الاكسجين والضوء مقصوص عنده برشا، توجه نداء استغاثة باش انه يرجعوا الضوء، على الاقل ولدها ينجم يستعمل آلة الاكسجين. وبرشا مناطق اخرى اللي صار فيها الانقطاع وعاود رجع وعاود انقطع مرة اخرى، شو يكون فما تدخل محالة سخانة ماشية وتعلى نوعا ما. سيسر ويحكم استحفظوا على رواحكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية. بعد شوية باش نحكيوا على المهرجانات وعلى الافتتاحات الرسمية بالنسبة لزوز اهم مهرجانات في تونس، باش يكون ان شاء الله اليوم الافتتاح الرسمي كرتاج صبر الرباعي، وغدوة ان شاء الله مع ايه دغنوش في مهرجان بنزرت الدول.

0: فيش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
2: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشي تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا زعاد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ليكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي مونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأوكسيجن أفام.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: رجعنا لكم من جديد ومازال متواصل انقطاع التيار الكهربائي. جوست حبيت نعاود نفكر وانه خاطر برشا ناس قاعده تطلب فينا وكل واحد يعطي فينا في بلاصه اللي صار فيها الانقطاع، وحتى في منزل بورقيبه مازال منقطع. نتعداول فقره فيستيفال كما قلت لكم غدوه الافتتاح الرسمي للدوره 43 لمهرجان بنزرت الدولي. العرض غدوه باش يكون مع الفنانه آية دغنوش بقياده المايسترو محمد الاسود اللي باش يكون قائد فرقة غدوة مع الفنانة آية دغنوش. التذاكر موجودة في جيشي سيابي في شارع الحبيب بورقيبة بي بنزرت، هذاك تلقاو فيه التذاكر متاع عرض الافتتاح، وإلا على موقع تذكرتي .تن. ما تنسيوش زيدا باش يكون فما موعد للأطفال نهار 18 جويلية، عرض السيرك اللي الحقيقة لقى نجاح كبير برشا. تعاودوا تلقاوه إن شاء الله في مهرجان بنزرت الدولي في 18 جويلية. كيف كيف زيدا عندكم موعد مع الممثل والكوميدي صابر الوسليتي باش يكون نهار 23 جويلية في عرض بابا نويل في تونس. تلقاو التذاكر موجودة في شباك شارع الحبيب بورقيبة في شباك السيابي، وأيضا زيدا على موقع تذكرتي .تن. تحضيرات كبيرة برشا الحقيقة للافتتاح الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في الدورة 43، دورة جديدة، دورة بكل حماس، كلها حماس، كلها عمل، بكلها سهرات ممتازة. تلقاو 18 سهرية على ذمتكم موجودة سنة في الدورة هذية، مختلفة متنوعة، أبرز النجوم باش يكونوا موجودين إن شاء الله في مهرجان بنزرت الدولي، من بينهم الشاب مامي نهار 26 جويلية 2026 في مهرجان بنزرت الدولي. ما ننساوش اليوم 16 جويلية اليوم الموعد مع الافتتاح الرسمي لمهرجان كارتاج الدولي مع الفنان التونسي صابر الرباعي، باش يكون حاضر الليلة بعرض تحت الياسمين. والعرض هذايا باش يكون فيه برشا موزيكا، برشا فن اللي تعودتوا به بالنسبه للفنان صابر الرباعي والعملاق صابر الرباعي، باش يكونوا عنده ضيوف، باش يكون معاه العملاق الفن لطفي بوشناق يكون حاضر، وايضا زاده الفنان والشاب خالد الجزائري باش يكون زاده ضيف في الستينيه بالنسبه لعرض الافتتاح، وباش يكون فما ضيوف بينه وبين الفنان التونسي صابر الرباعي. كيف كيف زاد تحذيرات كبيرة برشا من عند برشا مهرجانات اللي زاد باش يكون فما الإعلان الرسمي بالنسبة للبرمجة متاحهم. وكي نحكيه على المهرجانات نحكيه البارح كما قلت لكم وإنه ليالي المهدية طرح البرمجة متاعه الرسمية، وما ننساوش زاد مهرجانات في ولاية بنزرت. وكي نحكيه على ولاية بنزرت نحكيه على المعتمديات ومهرجان راس الجبل، أعلن على البرمجة الرسمية متاعه اللي باش تكون إن شاء الله البداية الدورة 33 باش تكون من 23 جويلية إلى غاية 10 أوت في راس الجبل حسن بالخوجة. باش يكون الافتتاح مع المحفل الجربي، عرض فيزالي كريم الغربي، فرسان لشاب بشير، بامبينو بسام الحمراوي، عرض تيمو للأطفال، راس الجبل تغني زادة باش يكون عرض ذي موجود، نلقاو زادا ولد الطلياني عرض مسرحية، ونلقاو زادا سنفرة وبلينغوس، والاختتام يكون مع الفنان التونسي رؤوف ماهر. دونك أولى المهرجانات في الجهات اللي أعلنت على البرمجة الرسمية متاحة هي مهرجان راس الجبل. إن شاء الله يا ربي زادا بقية المهرجانات في ولاية بنزرت في المعتمديات تكون حاضرة زيدا، ونلقاو البرمجة الرسمية متاحة ونعطيكم كل السهرات. بالتوفيق للناس الكل إن شاء الله يا ربي، هكا نشوفوا برامج ثرية متنوعة في مختلف الجهات وتحظى الناس الكل بالسهرات، خاطر نعرفوا أنه فما برشا جهات بعيدة ما تجمش تمشي ما تجمش تتحرك. على هذاك احنا نقوله وأنه ماذا بينا أنه يكون فما برشا مهرجانات في الجهات باش الناس تنجم تواكب وتحضر في كل العروض. زادا كيف كيف ما ننساوش مهرجان الحمامات الدولي يواصل في عروضه, وان شاء الله نعطيكم زادا تفاصيل اخرى لبقيه المهرجانات. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا اليوم في صيف على الموجه, ان شاء الله نتعاودوا ونتقابلوا معكم بدايه الاسبوع نهار الاثنين, كون مع كامل الفريق, كونوا حاضرين معكم في صيف على الموجه. تحيه كبيره كامل الفريق اللي رافقني لليوم, تحيه كبيره مدام الفا جندوبي في رئاسه التحرير, تحيه كبيره العزيز في الاخراج والاخراج الرقمي, تحيه كبيره لفتوح في التنسيق واستقبال تليفوناتكم. كنت ميكرو كنت معكم انا رانيا ترابلسي, دمتم في رعايه الله. صيف على الموجه, صيف على الموجه, الموجه موجتك, صيف على الموجه.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يحي شبيك متغشى هكا،
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: إي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة، الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحجز زوروا موقع تسكرتي بلانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
5: اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبره 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
0: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معنيه بسوبا ديستريغو سيارتك في ايادي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
4: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: تونا بيمنت والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زي تونا بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زي تونا بيمنت سهلت حياتك إيزي زي تونا بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LNB Solar Company تنور لك حياتك
3: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 272 52 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا

فيش اكسجين، جيبوا لي كآلك اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلك اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: اساليه وهني بيها اكتربا يلي للمطلوب.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي مونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
2: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبره 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي تهنى وثمان.
1: مع تبي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
0: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معنيابة سوبا ديستريغو سيارتك في ايادي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبل. Sopa Distrigo t'offre une large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko ou Ben Sih Al-Karhab Tekiweddouk. Ou Maahom, Tinsash Kaouta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Info Line 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
4: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي، وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فخوماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: Payment أو المؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية Western Union, Ria, MoneyGram وصرف العملة زيدة مع Easy Zitouna Payment نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك Easy Zitouna Payment سهلت حياتك Easy Zitouna Payment في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708. أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LMB سولار كامباني تنور لك حياتك
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف، وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف هاو علاش نحبوها.
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفهم حكاية تتعاش.
3: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح نجب نفس أكسجين ونرجع. ريح نجب نفس أكسجين ونرجع.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.
2: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشي تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يخي شبيك متغشة هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج أنس انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: Publicité.
4: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
6: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة في

0: 88 120 وقالت نجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
1: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: Oxygène.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك
2: انت تعرف علاش
1: نعرف وانت تعرف علاش
2: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
2: وتحس بينا
1: تعاوننا
2: وتفرح معانا
1: نحبوها على خاطر تفهمنا
2: ترشدنا
1: تنصحنا
2: وتوعينا
1: نحبوها على خاطر ديما معانا
2: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب
2: هي ديما معاك
1: تخفى ولا تسهر
2: هي باقي بحذاك
1: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
1: وتونسنا
2: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا
2: توا عرفت علاش
1: وانتي فهمت علاش
2: على خاطر اكسجين افام حكاية تتعاش
3: والله والله ما ننساها مهما عملت فيا وفيها عندي قصة حب معاها قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها أكسجين يا غالية صوتك بالصوت العالي لا مين ناد نحبكم يا سيدي والله نحبكم ويهلكني ربي نحبكم والله العظيم وعدكم علاش تحلفوني نحبكم أمان نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم
1: أكسجين فيلم

0: بيمنت والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيرو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهلت حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة من بيرسوس فيسوس تورنوفيس أسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتوب الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708. أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق LMB سولار كامباني تنور لك حياتك
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشير بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 272 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين FM حكاية تتعاش.
3: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ايش بدي انفس أكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس أكسجين ونرجع.

0: علينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.